101.7 راديو موال.

0: اهلا بقى.
1: ها؟ ما تكذب عليه.

إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.

أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كل ما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق موعيد المسيح آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا في راديو موال.
1: راديو موال
2: اشبك مدى فايبر وخلي الانترنت على مزاجك، سرعة، ثبات وراحة بال. اتصل على 1700-36-35 أو زوروا موقعنا الإلكتروني www.mada.ps. مدى فايبر، عيش الإنترنت.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا 1:30 ظهرا ويعاد

0: 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
1: راديو موال.

راح فتح ابوابي وانده على اصحابي راح فتح

0: يحبس أنفسنا رونالدو. رونالدو رونالدو
1: لك أيوة يلا شوت. لا شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
2: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
3: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
4: راديو موال

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps.

0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يومياً الساعة 1:30 ظهراً، ويعاد الساعة 10 ليلاً. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرون. خيارك الأفضل لسلامتك.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الأعزاء مستمعي موال على 101.7 FM. يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، أهلا بكم. تحيات الصباح لكل من يتابع 101.7 FM ولكل من يتابع أيضا قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. هذا يوم جديد وجولة إخبارية جديدة، إذن مستمعين برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الرايب سي اي بيت صاحور. تحياتي لكم إنجي سابح.

مع الجديد، ما هي ملفات هذا اليوم نطلع عليها من 8 إلى 9 صباحا يوميا ما عدا الجمعة في برنامج أخبار الصباح. ونبدأ وإياكم مستمعينا بأهم الملفات لهذا النهار. يبدو أن الأمور سارية بشكل جيد في موضوع المفاوضات الأمريكية الإيرانية، ويقول ترامب تحدثنا إلى حزب الله للمرة الأولى وإيران على وشك توقيع اتفاق نووي. ويبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته في البيت الأبيض بأن واشنطن تحاول فصل إيران عن التوترات في لبنان. عن شراكته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول ترامب لقد كان شريكا رائعا وليس ذلك كذلك بالنسبة للآخرين، لكنه كان مفيدا جدا لي. يقول أن وقف إطلاق النار وملف وقف إطلاق النار في لبنان يختلف عن أي ملف مماثل في أي مكان آخر بالعالم. قال ترامب إنه الولايات المتحدة تحاول الفصل بين مسألة فتح المضيق والقتال الدائر في لبنان. وفيما يتعلق بإيران، أكد ترامب أنها مشكلة حقيقية للعالم وليس فقط للمنطقة، وشدد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. إذن يبدو أنه فعليا هذه المفاوضات تسير بشكل جيد. جولة المحادثات ممكن تصير مع نهاية هذا الأسبوع، وفعليا المفاوضات ممكن تصير فيها هاي النتائج في نهاية الأسبوع. إذن مستمعينا، هذا هو الملف الأبرز لهذا اليوم، إلى جانب طبعا عدة ملفات أخرى.

يقول ماركو روبيو الأمريكي: لا نناقش بشكل علني على ما إذا كان لدى إسرائيل أسلحة نووية، فقط يعني لا يتم التطرق لهذا الموضوع. يعني يعتبروا أن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة الهجمات الصاروخية التي يشنها حزب الله، وأكثر من ذلك ما بيناقشوا أبعد من هذا الموضوع. الجبهة الشمالية في إسرائيل والجنوبية في لبنان لا زالت مشتعلة هذه الجبهة. طبعا الغارات الإسرائيلية يوم الأمس استهدفت بلدات جنوب لبنان، وكان في تحليق مكثف جدا للمسيرات وتصعيد متواصل في المنطقة. طائرات مسيرة أو طائرة مسيرة إسرائيلية هذه المرة نفذت غارة على منطقة الحمادية أو الحمادية على طريق البص في لبنان، في وقت سجل فيه تحليق مكثف للمسيرات الحزب اللهية فوق منطقتي البرغلية أيضا، لكن هذه المسيرة الإسرائيلية تم التقاطها. وتقول إسرائيل يعني أطلقوا المسيرات كمعادلة جديدة، وبسبب أنه مسيرات حزب الله نوعا ما هزمتهم.

في جنوب لبنان اعتداءات وإساءات طالت إحدى الكنائس وثقتها مقاطع مصورة أظهرت قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي بالعبث بمحتويات الكنيسة والإساءة إلى حرمتها وقدسياتها. صدر بيان من اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، وطبعا هذا البيان يدين هذه الممارسات وأنها انتهاك واضح للقيم الإنسانية التي تقتضي احترام المعتقدات الدينية وصون حرمة الأماكن المقدسة. هذه المرة البيان من اللجنة الرئاسية الفلسطينية. ومن المواقف الفلسطينية يوم الأمس سجل الرئيس عباس موقفا يؤكد فيه تضامن فلسطين مع الكويت ورفضها المساس بأمن الدول العربية.

عضو الكنيسة أحمد الطيبي أكد رفضه لمشاريع القوانين الإسرائيلية الهادفة إلى تقييد أو منع رفع الأذان، وشدد على أن الأذان جزء من العقيدة الإسلامية والهوية الدينية للمسلمين في فلسطين. قال الطيبي في كلمة له خلال نقاش حول قانون منع رفع الأذان أن الله أكبر من الكنيسة، وأضاف أن الأذان كان قائما قبل قيام دولة إسرائيل وسيبقى إلى أبد الأبدين.

محكمة الاحتلال الإسرائيلي تلغي منع زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين. في تفاصيل هذا الخبر، القناة 12 العبرية ذكرت أن المحكمة أبطلت سياسة المنع التي فرضتها سلطات الاحتلال بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي كانت هي السبب الذي حال دون تمكين الصليب الأحمر من زيارة الأسرى الفلسطينيين أو الحصول على معلومات بشأن أوضاعهم. القناة أيضا العبرية أوضحت أن القرار يشمل أيضا جميع مقاتلي النخبة التابعين لكتائب القسام الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، فهذا يتيح للجنة الدولية للصليب الأحمر زيارتهم الآن داخل معسكرات الاعتقال التابعة لمصلحة سجون الاحتلال.

المسيرات من حزب الله فعليا هي الكابوس الكبير. حزب الله نشر يوم الأمس مشاهد مصورة توثق تحليق استطلاعي ليلي لمحلقة الأبابيل الانقضاضية فوق قلعة الشقيف التاريخية ومحيطها في جنوب لبنان، في خطوة كانت رد مباشر على إعلان الاحتلال إحكام سيطرته على هذه القلعة خلال الأيام الماضية، في حين واصل الحزب عمليات نوعية باستهداف تجمعات جنود وآليات جيش الاحتلال ليلا. فكان في تصوير حراري التقطته هذه المسيرة، ويبدو أنه علق حزب الله على ذلك قائلا: جئنا ولم نجدكم، في إشارة إلى نفي كل ما تقول إسرائيل بشأن التمركز والسيطرة الكاملة على القلعة. هكذا يوجه حزب الله رسائله.

خلال 24 ساعة الماضية يستمر القصف طبعا على غزة، وليس هناك أي وقف لإطلاق النار في غزة. استشهاد شقيقين في غارة إسرائيلية في مخيم المغازي.

كيف هي حالة الطقس اليوم؟ اليوم جو صافي بوجه عام وحار نسبيا في المناطق الجبلية، إنما حار في بقية المناطق. يطرأ ارتفاع طفيف اليوم على درجات الحرارة ارتفاع جديد، وفي ساعات المساء والليل الجو صافي بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. درجات الحرارة المتوقعة مع هذا الارتفاع الطفيف، تصل درجات الحرارة اليوم في بيت لحم إلى حاجز 29 درجة في درجات الحرارة العظمى، ودرجة الحرارة الصغرى تصل إلى 17 درجة.

يعني هذه المفاوضات على وقف إطلاق النار في لبنان لازالت تجري يعني. ووزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الأمس بأنه فعليا إسرائيل ولبنان وافقوا على تنفيذ وقف إطلاق النار برعاية الولايات المتحدة. هذه المفاوضات يعني مش عارف شنو أحكي عنها، وهمية شكلية معرفش، بس هي طبعا برعاية واشنطن يجلسون على طاولة مفاوضات ويقولون أوقفنا إطلاق النار في لبنان فيما تستمر إسرائيل بالقصف ويستمر حزب الله بالقصف أيضا. يبدو أن مجلس النواب الأمريكي لا يعجبه قرارات ترامب، ومرروا أقروا قرار بشأن صلاحيات دونالد ترامب في الحرب، وهذا القرار يحد من قدرته على مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران بعد أكثر من 3 أشهر على بدء لهذه الحرب. فصوتوا لأغلبية، انضم 4 نواب جمهوريين إلى الديمقراطيين لدعم هذا التشريع. وطبعا يبدو أن قادة الجمهوريين في مجلس النواب قد أجلوا التصويت قبل 2 أسبوع خوفا من الهزيمة، ولكنهم لم يعودوا قادرين على تأخير هذا التصويت بعد أن استدعى الديمقراطيون قانون صلاحيات الحرب لعام 73 الذي يتطلب النظر في هذه التدابير خلال فترة زمنية محدودة. إذن هناك تقييد لسلطة ترامب العسكرية، وليس كليا، ولكن يجب أن يكون لمجلس الشيوخ قرار مماثل حتى يتم تقييده بالكامل. تتدخل هذه المرة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا لتنظيم مفاوضات سلام مع روسيا، وهم يعدون الخطة مع أوكرانيا لهذه المفاوضات. صحفي أمريكي يطلب من بوتين منحه الجنسية الروسية.

الدفاع المدني الفلسطيني يدعو أصحاب كل من لهم مشاطب سيارات كما تسمى ومناطق تجميع الخردة لتصويب أوضاعهم. المديرية العامة للدفاع المدني دعت أصحاب مشاطب السيارات ومحلات تجميع الخردة إلى المبادرة الفورية والسريعة لتصويب أوضاعهم القانونية والعمل على تنظيم هذه الحرفة بما يضمن تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة. في بيان المديرية العامة للدفاع المدني وفي ضوء حالة يعني رصدت فعليا حالات من الاستهتار وعدم الالتزام باشتراطات السلامة وقيام لبعض العاملين بإضرام النيران عمدا للتخلص من المخلفات، فهذا الأمر كله يهدد سلامة السكان المجاورين وممتلكاتهم أيضا ويلحق أضرار جسيمة بالبيئة والأراضي الزراعية المحيطة. فبالتالي هنا المديرية العامة للدفاع المدني قررت اتخاذ إجراءات منها تطبيق كافة الشروط للوقاية والسلامة العامة بدون تأخير، فرض رسوم مالية من خلال تحميل الجهات المخالفة الكلفة المالية المترتبة على عمليات إخماد الحرائق حسب النظام والقانون، واتخاذ قرارات بالإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة للحد من المخاطر. الدفاع المدني منحوا أصحاب المشاطب أو محلات الخردة مهلة نهائية لتصويب الأوضاع ومراجعة المديريات لهم في كل محافظة، وذلك قبل بدء جولات فرق السلام العامة التفتيشية والتي ستتولى اختار المخالفين أو إغلاق منشآتهم إداريا حسب الصلاحيات القانونية الممنوحة للمديرية المديرية العامة للدفاع المدني، حماية طبعا لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.

المستوطنون يحرقون الأراضي الزراعية في نابلس ليومين على التوالي. تقارير عبرية تكشف الشباب والعقول المفكرة يهاجرون بسبب الأمن. طبعا هذا مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، وأن قرابة نصف المهاجرين من إسرائيل من عام 2022 من سن 20 ل 44، ونسبتهم عالية جدا، وكما ذكرت الأسباب بسبب الأمن. إذا في إسرائيل هذا الاستطلاع للرأي بسبب الأمن وهجرة، فكيف هي الحال في فلسطين؟

الحصيلة الأخيرة للأربع وعشرين ساعة الماضية في غزة هي 9 شهداء وخمسة عشر إصابة، وهو استهداف لأربع شقق سكنية في مدينة غزة فجراً

المستوطنون يؤدون رقصات استفزازية خلال اقتحامهم للمقامات الدينية في بلدة كفر حارس شمال سلفيت، وكانت هذه الاقتحامات بحماية قوات الاحتلال ومع فرض القيود المشددة على حركة الفلسطينيين هناك. تعقب وزارة السياحة والآثار على ما تقرر فعله من قبل الآثار الإسرائيلية على السيطرة على 320 دونم من موقع الفرديس الأثري، واعتبروا أن هذا يعتبر جريمة بحق تراث فلسطين الوطني. هذا بيان صادر عن وزارة الصحة والآثار بأن إعلان الاحتلال للسيطرة على هذه الأراضي من أراضي تل الفرديس في شرق بيت لحم يعد جريمة إذن بحق التراث الوطني، والوزارة تؤكد أن هذا العمل يأتي في إطار عملية ممنهجة لنهب المواقع الأثرية وضمها. طبعا عدا عن أنه هذا العمل أصلا خرق للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49 واتفاقية لاهاي لعام 54 بشأن حماية الملكية الثقافية في حالة النزاع المسلح. طبعا وزارة السياحة والأثار توثق وتتابع الاعتداءات على المواقع التراث الثقافي الفلسطيني، وتحاول أن تنسق مع المنظمات الدولية لفضح ممارسات الاحتلال وإلزامه على وقف هذه الاعتداءات.

الرئيس أو رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أو السابق نفتالي بنت يصف سلوك الحكومة الحالية بأسلوب المافيا، وأكد أن التصويت الأخير جرى بطريقة ابتزازية وعبر تصويب مسدس إلى رؤساء أو رؤوس أعضاء الكنيسة، واصفا المشهد بذروة الفوضى والإجرام. هجوم هو الأعنف في تاريخ إسرائيل، يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت السابق. كان هناك اعتقال يوم الأمس لعشرات العمال الفلسطينيين في محيط بلدتي ترقومية وبيتولا شمال غرب الخليل. المستوطنون أضرموا النار في أراض فلسطينية في محيط قرية برقة شرق رام الله. موضوع إحراق الأراضي أصبح الآن يعني يوميا نشهده، يومين في نابلس والآن في برقة شرق رام الله. اللجنة المركزية تنتخب حسين الشيخ نائبا لرئيس حركة فتح خلفا لمحمود العلول. ورئيس عباس ترأس الاجتماع الأول للجنة المركزية الجديدة لحركة فتح يوم الأمس. حرائق واسعة تلتهم أراضي زراعية، إذن في هذا الموضوع ينتشر أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي صور لهذا الموضوع وأيضا فيديوهات موثقة الحدث. هذا عن طبعا عربدة وتخريب واقتحام عصابات المستوطنين لممتلكات المواطنين في عرب الملحات في قرية الطيب شرق رام الله. إطلاق الأغنام وإطلاق المواشي من قبل المستوطنين أصبح أيضا مشهد يومي، ويطلقون هذه المرة الجمال والأغنام في أراضي المواطنين وبين أشجار الزيتون في الخلايف شرق الطيبة شرق رام الله.

موقف من الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى المبارك، قال: نحذر من مخاطر مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان في المسجد الأقصى، ونؤكد أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة، ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل فيه.

0: نواصل أخبار الصباح مستمعينا بعد هذا الفاصل الإعلاني. ابقوا معنا.
1: راديو موال.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: موقعنا الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لألف كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص صفحت كين منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي ولادي بسكر جنيه كل انتجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة مثل في أول واحد. وأنا ما أعرف أبو قصيم فعلا تحت من الحك لو عقفة ركبة.
2: لكن وين المسؤول؟
4: واحد أتقول سوف تيجي بنزل تكون نسيرة يا سيد العزيز، واحد تنسى عنا المية كل درام تكون نسيرة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمي تكون نسيرة يا سيد العزيز.
2: صوتك بوصل وممكن يغير.
6: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
2: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت كبير على القاعدة فيك.
8: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.
9: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
10: لك أيوة يلا شوت.
9: جاع
10: شو صار؟
9: علق النت.
10: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

أهلا بكم مجددا مستمعينا وصباحكم سعيد أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM أو تتابعوا قناة موال التلفزيونية عبر الريسيفرات المختلفة. ولهذا الخميس الرابع من حزيران مستمرين وإياكم مع أخبار الصباح. يقول وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وقف إطلاق النار مع لبنان خطأ فادح، هذا في تصريح قبل قليل.

متواصلين إذن مع جولتنا الإخبارية. يبدو أن التربية والتعليم أعلنت امتحان الثانوية العامة لطلبة قطاع غزة أنه سيبدأ إلكترونيا في 20 حزيران الجاري. عن مكتب إعلام الأسرى، مرض الجرب والفطريات ينتشران على نطاق واسع بين الأسرى في سجن النقب وسط تدهور متواصل في الأوضاع الصحية والمعيشية. الأسرى المرضى يعانون من غياب العلاج الكافي وتأخر الرعاية الطبية، وهذا يفاقم المعاناة لأشهر طويلة. هناك نقص حاد في الملابس والأغطية ومواد النظافة ومحدودية لأدوات التنظيف أصلا، واضطرار بعض الأسرى للنوم على الأرض، سوء الطعام وقلة كمياته نسبيا، وهذا يتسبب بفقدان عدد من الأسرى أوزان كبيرة، إلى جانب عدم انتظام موضوع يعني الفور أو ما يعرف بالوقت يعني اللي بيقضوه خارجا، وهذا أمر غير منتظم، وشح في المصاحف. المؤسسات الدولية والحقوقية تدعو للتدخل العاجل، أو يدعون المؤسسات الدولية والحقوقية للتدخل العاجل لتوفير العلاج والاحتياجات الأساسية ووقف الانتهاكات بحق الأسرى. هذا عن سجن النقب هذه المرة.

يوم الأمس عصابات المستوطنين اعتدوا بالضرب على شاب قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، هذا طبعا عدا عن اعتداءاتهم المتكررة والمتواصلة. هروب المستوطنين بعد تفعيل صافرات الإنذار وسقوط صواريخ أطلقت من لبنان في مستوطنة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة، وهذا المشهد يعني برعاية حزب الله يتكرر يوميا. المتحدث باسم نادي الأسير أمجد النجار أنه حسب شهادات جديدة لأسرى محررين قال بأنه العديد من حالات الاغتصاب سجلت داخل السجون تشمل أسرى من الضفة على غرار ما تعرض له أسرى أيضا من قطاع غزة. وحذر يعني أمجد النجار المتحدث باسم نادي الأسير في حديث من تصاعد حملات الاعتقال اليومية بينهم أطفال وأسرى محررين وطالبات جامعيات في ظل انتشار الحواجز وزيادة أعداد جنود الاحتلال.

يوم الأمس أيضا يعني قطعان المستوطنين يهجموا على بلدة صريف شمال الخليل ويحطموا مركبة، والاعتداء أيضا على منزل منازل الأهالي.

طبعا كان هناك حديث عن استهداف في هيئة الطيران المدني بالكويت، تحدثت عن استهداف مبنى ركاب في مطار الكويت بمسيرات وصواريخ إيرانية، وتفعيل خطة الطوارئ وتعليق الرحلات الجوية من مطار الكويت وتحويل رحلات أخرى لمطارات بديلة حتى إشعار آخر. تم استهداف مطار الكويت وأسفر عن إصابات وأضرار جسيمة في عدد من المرافق يوم الأمس. وتقول إيران ليس لها يعني اليد الكبرى في هذا الاستهداف، أو إسرائيل نفت أيضا هذا الموضوع. فطبعا استهداف مطار الكويت كان على الصفحات الرئيسية يوم الأمس في الأخبار.

يبدو أنه الضرر الذي حدث بالمطار هو خلل في نظام صواريخ باتريوت الأمريكي المصنع. يعني هناك استنفار كان في الكويت في هذا الموضوع. إذن مستمعينا متواصلين مع أخبار الصباح، ننتقل إلى بعض الأخبار المنوعة من هنا وهناك، يعني هيك حتى نخرج من إطار الأخبار السياسية.

ترامب يوم الأمس نشر صورة شبه نفسه بجيمس بوند ترامب الـ 007. هو قالوا في الأمثال المال بجر مال، يبدو أن ثروات أثرياء العالم تسجل أسرع نمو سنوي في التاريخ، فيعني كأنه بحاجة للمزيد، فهناك المزيد قادم كان. فتقارب مليوني شخص بزيادة، هذا طبعا عن الزيادات اللي ارتفعت فيها ثروة الأثرياء، ارتفعت ثرواتهم بنسبة 12.7%، نحكي عن 7 تريليون دولار، وهي زيادة ساهم في تحقيقها جزئيا تراجع معدلات التضخم عندما تزيد الثروة. للمرة الأولى العلماء يستمعون إلى نبض الشمس ويكتشفون سلوكا غامضا لها، يعني هناك موجات صوتية دقيقة تنبعث من داخل الشمس، وشبهوها علماء الفلك بالنبض. فهذا سلوك غريب، يعني اعتبروا أنهم يعني هذا الآن شيء جديد، فهناك شيء ما تغير في الإيقاع الداخلي للشمس خلال 40 عام الماضية، وهذا أصلا الإيقاع هو المسؤول عن تحديد طقس الفضاء، وهو ظروف يمكن أن تؤثر على الحياة على الأرض.

انسحب عدة فنانين أمريكان من سلسلة الحفلات الموسيقية المصاحبة لحفل افتتاح المعرض الأمريكي الكبير للولايات المتحدة بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس أمريكا. يبدو أنه فعليا الفنانين مش حابين يشاركوا لأنه ترامب هو القائم على هذا الموضوع.

تفاعل واسع مع الظهور الأول لحفيد فضل شاكر، يعني من أقوى المشاهدات في الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي، يحمل اسم جده. هذا فنان محبوب جدا، يعني على الرغم من كل شيء مر فيه ولكنه محبوب جدا. فيلم مصري بعنوان برشامة، وهو فيلم كوميدي جدا، يواجه الاتهامات بالتكفير، وطبعا مخرجو وصناع الفيلم ويعني يخرجون لينفوا هذا الموضوع.

يعني من ضمن العادات الصحية للأكل شرب الشاي الأخضر. وطبعا منشوف أنه هذه الأمور صارت منتشرة أكثر وأكثر في بالأخص بسبب ترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وخبراء التغذية يكشفون عن مجموعة من التأثيرات الصحية المحتملة لتناول هذا الشاي الأخضر يوميا. له دور في دعم مستويات الطاقة وتحسين التركيز وتحسين صحة القلب والدماغ والكبد، ومهم لأنه مضاد أكسدة بيساعد في الهضم، ولكن ليس بالاحتساء بشكل عالي في اليوم لأنه فيه مركب مثل الكافيين ومواضيع لا يمكن الإكثار منها في اليوم الواحد. يعني لما بقول لك بدك تخفض ضغط الدم اشرب الشاي الأخضر أفضل من الشاي الأسود. هاي كمان شوية نصايح صحية.

يبدو أن منظمة الصحة العالمية تعترف أنها تأخرت في احتواء فيروس الإيبولا وأصبح الآن وباء صعب السيطرة عليه. إلى الآن ليس هناك سيطرة عليه، وتحذيرات من أنه انتشاره يتوسع أكثر وأكثر.

هناك ظاهرة مقلقة جدا، الشباب يقبلون على استشارات الذكاء الاصطناعي النفسية. تستشير الاي اي عن صحتك النفسية والحصول على الدعم النفسي، لأنه طبعا ما فيش تنظيم رقابي لهاي التقنيات، ولسه ما تدخلتش كل النقابات وكل الأمور هذه، يعني لسه مش فيش عليها قوانين كثيرة. ولذلك منشوف أنه عدد كبير جدا من الشباب والمراهقين بيلجأوا لهذا الذكاء الاصطناعي حتى يسألوه ماذا يفعل في أزماتهم النفسية، وهذا أمر خطير جدا.

يعني بنحاول نغير الأجواء السياسية ببعض الأخبار المنوعة من هنا وهنا. دائما بيكون على رأس هذه الأخبار المنوعة أخبار لترامب.

التقرير يعني يوم الأمس كان يشبه ترامب البرج الفرنسي وبرج إيفل الفرنسي وكل هذا الكلام، شبهه بشيء ما موجود في البيت الأبيض، وقال يعني أنا لا أنوي أن أتخلى عن هذا الموضوع وسأبني أكثر وأكثر فوق هذا التمثال الموجود في ساحة البيت الأبيض. وكأنه هذا يعني طبعا هو بيعكس ثقافة ترامب، وفيش عنده ذكاء اجتماعي كما يصفوه، بأنه هو يعني لا يحترم شيء، لا يحترم أمور تقدسها دول أخرى، أمور تتباهى بها دول أخرى، فأصبح يشبهها بحلبة مثلا في البيت الأبيض، في يعني قال لك هاي تشبه برج إيفل. فيعني هو يفتقر إلى أدنى مقومات الذكاء الاجتماعي.

يعني إذن خرجنا من الأجواء السياسية ببعض الأخبار المنوعة من حول العالم، نعود لمتابعة أخبار الصباح لهذا اليوم الخميس الرابع من حزيران. قبل ذلك نطلع مجددا على حالة الطقس. نتحدث اليوم عن طقس حار في كافة المناطق وحار نسبيا في المناطق الجبلية. اليوم ارتفاع طفيف جديد على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو صافي بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية ولطيف في بقية المناطق. نتحدث إذن عن 29 درجة متوقعة لدرجات الحرارة العظمى، ودرجة الحرارة الصغرى متوقعة 17 درجة. طقس ألطف في نهاية هذا الأسبوع، والارتفاعات أكثر متوقعة من الثلاثاء الأسبوع القادم.

ملفات هذا الصباح. يبدو أنه النفي هو أكثر شيء يفعله الحرس الثوري الإيراني بسبب الهجوم على مطار الكويت، ينفي أن يكون له علاقة. وموضوع إيران وأمريكا يبدو أن المفاوضات سارية في مسار جيد. تسعة شهداء وخمسة عشر جريحا جراء قصف الاحتلال أربع شقق سكنية في مدينة غزة. في الاجتماع الأول مركزية فتح تنتخب حسين الشيخ نائباً.

أشهر من الإبادة. يعني يبدو أنه الاحتلال يسحب الفرقة 252 من شمال غزة، 4 أشهر متواصلة من ارتكاب مجازر مروعة وعمليات قتل وتشريد وإبادة جماعية ممنهجة طالت آلاف المواطنين الفلسطينيين، وتدمير ما تبقى من مربعات سكنية وبنى تحتية في المنطقة، هذا في ظل وقف إطلاق النار المزعوم في غزة.

يبدو أن الجيش الإسرائيلي لا يعترف بشيء يسمى الهدنة في لبنان. لا هدنة لقواتنا في لبنان والعمليات متواصلة، يقول رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زمير. يقول: نحن نستغل أقصى قدر من حرية العمل العسكرية الممنوحة لهم لإزالة ما وصفها بالتهديدات. الجبهة في لبنان بين لبنان وإسرائيل مشتعلة جدا. في ظل هذا الاشتعال تقول واشنطن أنها هي الراعي الرسمي لوقف إطلاق النار، يعني هي جعلتهم يجلسون على طاولة مفاوضات، وأعلنت أمس أنه تم وقف إطلاق النار مرة جديدة. الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن إخفاق ألمانيا رسميا في الجولة الأولى من التصويت السري للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي. هذه خسارة قاسية أمام البرتغال والنمسا، هي سقوط مدوي وإخفاق تاريخي صراحة لألمانيا. حبينا أن ندرج هذا الخبر ضمن ملفات هذا اليوم لأنه مهم على الصعيد السياسات الدولية الاستراتيجية. تحدثنا عن اعتداءات المستوطنين وحريق يومين متتاليين في الأراضي الزراعية قرب نابلس بفعل المستوطنين. فوز الطبيب آدم حماوي ذو الأصول الفلسطينية بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. عمل طبيب متطوع في غزة خلال الحرب ويعارض إسرائيل.

اطلعنا على أهم الملفات لهذا اليوم، وطبعا تحدثنا أيضا عن اليوم في جولتنا الإخبارية عن نادي الأسير، عن تفشي أكثر وأكثر لمرض الجرب وهذه الفيروسات الجلدية مع قلة العلاج، نقص الملابس في السجون، أي شيء ممكن أن يحد من هذه الظاهرة غير موجود، طبعا الغذاء السيء وكل هذا الكلام كلها اطلعنا عليها في تقارير مفصلة أيضا في جولتنا الإخبارية. رئيس الموساد الجديد يبدأ هيكلة الجهاز بتعيينات قريبة وسط توتر ومخاوف من استقالات واسعة، هذه هي

0: إسرائيل تحاول تدريب الكلاب على رصد المسيرات المفخخة، فشلت فشلا ذريعا أمامها. إذن مستمعينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، واليوم كنا معكم طبعا وكل يوم برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول شارع الوام سي بيت سحول. إذن مستمعينا طلعنا على في جولتنا على عدة ملفات وعدة طبعا أخبار، أيضا حاولنا أن نطلع على الأخبار المنوعة من هنا وهناك حول العالم في جولتنا كما نفعل يوميا. جولتنا الإخبارية أخبار الصباح يوميا من 8 إلى 9 صباحا يوميا ما عدا الجمعة. تحياتي لكم وأشكركم جدا جدا على حسن المتابعة. هذه تحيات الصباح لكم مني إنجي سابا، ونهاركم سعيد.
1: ابدأ يومك مع أهم العناوين وأبرز المستجدات في برنامج أخبار الصباح عبر أثير راديو موال. نواكب الحدث لحظة بلحظة ونضعك في صورة كل ما يجري محليا وعالميا. كونوا معنا يوميا ما عدا الجمعة الساعة 8 صباحا مع تحيات إنجي سابا. برنامج أخبار الصباح برعاية شركة حباس الإبداعية لأبواب الرول، خيارك الأفضل لسلامتك.
2: مية واحد فاصل سبعة FM.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من حقك تحكي.
3: إذا ما أجت المي لكل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كل منهم.
2: من حقك تشكي.
4: دورونا والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
2: أنت مواطن في هالبلد.
5: إحنا بنعرف راديو موال كل حكي.

0: رقم له، هو يعني شو اسمه الاول في بيت لحم كل الاخبار اول باول، وكانت شغله يعني في مشكله شغله عامله قلت له في اول واحد، وانا ما اعرف ابو قصي انت يعني تحت انك لحق لو عقبها ركبتك.
1: لكن وين المسؤول؟
0: واحد اعطيك فلوس سوف سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، واحد تنسى عنا الميه سوى جرام تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، انا تدمش من يطلع ضريبه يا سيدي العزيز.
1: صوتك بوصل وممكن يغير.
2: انا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحه حتى يوم الجمعه يوم يجي عندي بطلت اعرف اعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، انت دائما والله على البال.
1: كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: انا عارف انت الكبير اللي على القاعده فيكم.
4: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

نشيد الحرية يرددها كبار وصغار، نرسم عجبين الولد صورة وطن وبإيده حامل مفتاح، نزرع حب نحصد أمل ونذكر ست الختيارة طرز على راية الحرية على هذه الأرض ما يستحق الحياة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السادات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة والمودة. وهذه إطلالة صباحية مجعلك من بدايتها يا زلمة في شد عضل مش طبيعي. على كل حال، اليوم الخميس، كل سنة وأنتم سالمين. 4 حزيران 2026، الموافق ل18 من ذي الحجة لعام 1447 للهجرة النبوية الشريفة. أسلم على حضراتكم أصدقائي، إخوتي، أخواتي، من اخترتم أن ترافقونا في هذا المشوار الصباحي، وأسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا وأنتم دائما وأبدا لما يحب ويرضى. آمين يا رب العالمين. إذا كان وجه الكتف من علامات الإيمان فاكتفي الاثنين وجهه. لا بس هذا من أسوأ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي بتصير معاك، إنه أنت تصحى الصبح وإيدك واقفة ولا كتفك واقف ولا معاك شد يعني غضروفي أو أبصر شو هو. على كل حال يعني إن شاء الله خير، هذا اللي احنا بنتمناه لكل من اختار أن يرافق أيضا راديو موال وراديو القمر، راديو بانوراما وراديو كل الناس، راديو نغم، ومن خلال شاشة التلفزيون معا على مدى وحضارة. سلامات وصباح الخير. وكمان من خلال شبكة معا، يعني من خلال الدخول على وكالة معا من على جوجل، يعني موقعها كذا معا دوت بي اس، بتقدروا كمان أنه تشوفوا اللي فوق في البث المباشر، تدخلوا عليه منه بتحضروا أخبار وبتقرأوا الأخبار، ومنه بتشوفوا إذا أنتوا يعني من الناس اللي بحب المتابعة المباشرة. تحبوش المتابعة المباشرة انسوكم الموضوع، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت. إذا أنت شو عملت لي؟ سعد قال بعمل مساجات، قال هو عمل مساج ووقف في أمل كان يتحرك كتفي اليوم، أعطاه شو اسمه ضرب التاني معه. آه والله. على كل حال سلامتكم جميعا، سلامة أحبائكم، وتحية لكل المرضى ولكل اللي صبحوا هيك مجعلكين صحيا ومجعلكين نفسيا ومجعلكين معنويا. إن شاء الله ربنا يهدي بالنا وبالكم يا رب العالمين. شو في أخبار؟ للأمانة يعني بحبش أبلش بالأخبار، بس بيقول لك نيوزيلندا تحظر دخول 3 مستوطنين، سلوفينيا تمنع هبوط طائرة إسرائيلية، والتربية بتحكي عن امتحان الثانوي العام لطلبة غزة يبدأ إلكترونيا في 20 الجاري. إلكترونيا بنفعه. على برنسيسا صباح الخير، في أغنية بتقول يا برنسيسا يا برنسيسا ولا لا؟ ولا أنا تهيأ لي هيك. يا سيدي بنغنيها. كان الله بعون أهلنا في غزة وهم يعني يعيشون، ويستمر هذا العيش. طبعا راح الصوت من عندي أنا ولا هو من عندك ولا من عند الجيران. أقول حال أنا مش سامع حالي، إذا حدا سامعني لا فصل كل الاشي تبعنا اللي هوني احنا. على كل حال الهدفون. ف9 شهداء و15 جريح بقصف 4 شقق سكنية في قطاع غزة. ويعني نترحم على شهدائنا ونتمنى اللهم امين يا رب الفرج القريب لأسرانا وأسيراتنا والشفاء لجرحانا. وصباح الخير. كمان هاي دعوة تكون لكل حدا في براسه موال ومش قادر يغنيه، في براسه هيك فكرة، في براسه شغلة، أمنية، رغبة، حاجة محتاجة. يعني ممكن كل بني آدم في عنده زي ما بسموها الأهداف، بعين الله يا رومانس بعين الله. أول مرة بعرف إنه الواحد بحكي من كتفه، أنا مش عارف بسم بالله يا زلمة، حاس بحكي من كتفي مش من تمي يعني. خلاص خلاص. هذا شادي الخطيب في الهندسة الإذاعية. سعد أبو سنينة أضفنا له خدمة جديدة، المساجد المستعجل، بس لا أنصح فيه.
تحية لكل أخصائيي المساج والعلاج الطبيعي وهذه الأمور، من بينهم ابني أحمد الله يخلي لكم إن شاء الله. وهذه تحيات كمان زملائنا في البث التلفزيوني من شاشة التلفزيون معا، زميلنا إياد العطيات على يسعد صباحك، مرحبتين ويا هلا، ومحبتي عادل الغريب حتى الساعة 11 إن شاء الله رب العالمين، إن ما قطعتش الكهرباء أو راح كتفي الثاني يعني. صباح الخير.

اليوم في موضوع أيها الرجال أيها الذكور أيها البني أدمين انتبهوا ديروا بالكم شو مالكم فرضتوها على آخر على السوشيال ميديا. إحصائية للشرطة الفلسطينية شو بتقول؟ الذكور هم الأكثر تعرضا للابتزاز الإلكتروني في فلسطين. أستاذ شوقي الله يسعد هالصباح يا حبيب، أو بنفع هذا الكلام؟ قلنا لكم ديروا بالكم ديروا بالكم، مش كل واحد هذا هب اللي انت رايح في 60 داهية. اسقل يا زلمة، دير بالك. داهي عليم على الصبح.

0: شو اخبار انت؟ انا هون. شو ابو عدي صاير زي اللي بزعلوا على طول؟ انت انا هون حبيب القلب ابو عدي، حصتك انت مش هون، انت هون، انت في الشريان الابهري. هو الابهري اسمه صح؟ في الابهري. ايوه الناس يقولوا لكم حكماء واشياء شو اسمه هذا بانه لا احد لديه الحق في استهلاك السعاده دون انتاجها، يعني ما تكون فقط مستهلك، لازم تكون كمان مصدر للسعاده، يعني مش بس انت حدا بيستقبل، لازم يكون طبيعه البني ادم استقبال وارسال، فكما يدخل الاخرين يعني السعاده لقلبك الابهر ولا الابهر اللي هو واحد فيهم البطين الايسر، احنا في البطين الايسر حطينا ابو عدي، ابو رياض في البطين الايمن. الانسان الاسعد من المهد الى اللحد مين هو؟ الانسان الاسعد، اسعد انسان على الدنيا من المهد الى اللحد مين هو؟ غير سعد يعني، سعد من اسعد ما هو.
1: احنا بنحب الحياه
0: ما هو، احنا بنحب الحياه من طرف واحد يبدو، والله يعني انا هذا الحاسس فيه اخوان، وخصوصا الفلسطينيه بيحبوا الحياه من طرف واحد، مش هذا، مش قابله تحبهم يعني، هي مش قادره تبادلهم نفس الشعور، هم بيحبوها وهي نازله فيهم طص، شو بعرفني يعني. هذا أسوأ انواع المحبه، انه انت تحب من طرف واحد، يعني وجع، تعب، قلق، ألم، أشياء، وجع ظهر، وجع كتاف، كل شيء. مين هون تزوج في يوم شتاء؟ سعد، شادي، الصبايا، الشباب، الأزواج، الزوجات، مين كان يوم عرسه يوم شتاء؟ أنت بشهر سبع، احنا كلنا في الصيف يعني، عشان هيك حياتنا تعيسة. دارت القمر معناها انت على حياتك لوز كويسة يعني. مين كمان في 2/28/2 يعني منيح. ست تزوجت برمضان بنفع، هذا صامت الست كمان معهم. عن جد والله يعني، عن جد في حدا تزوج برمضان؟ انا بحكي من كتفي اقسم بالله العظيم. لا إله إلا الله. رمضان رمضان يعني خلصت الشهور السنة كلها 11 شهر جايين يتزوجوا في رمضان، هذا أبرك أبرك عشان البركة. أنا ليش سألت هذا السؤال؟ في دراسة عملوها شوية مجانين بالحياة، طلعت النتيجة تبعتها بيقول لك من تزوج في يوم ماطر زواجه أكثر سعادة. والله أنا كانت شوب الدنيا وقتها، مش بس صيف، شوب
2: في رمضان

0: الكاميرا تقول فكرت بدك تحكي زواجهم باطل. لا يعني أنا مش لهالدرجة، هذا شغل المشايخ، بس إحنا بنوضح لكم وجهات النظر، يعني بنحط النقاط على الحروف. أم أحمد بتقول دراسة فاشلة، ما هي باستثنائك يا أم أحمد، يعني أنت تحديدا لا، مش شاملتك الدراسة، ما كل قاعدة في شواذ يعني، فلا أنت ما عليك، أنت أمورك تمام. ما بعرفش الأسهم، هاي الإشارة اللي بتقول إنه الأزواج ولا طايقين بعض، لا صيف ولا شتاء طبعا، الله وكيلك. وهي ماهر الحلبي، يا باي هذه الأغنية زمان في جيلنا، هاي كانت شو عاملة للي ما زبطتش معهم الدنيا، وجع وعياط وسخام ولطام وحالتهم حالة. اليوم بعرفوش يغن، مش عارف ايش عندهم مشاعر ولا شو، أغاني اليوم اللي زي هيك.
1: ظلموها وظلموني وحرموها وحرموني
0: داري
1: عن وليتي بعيدوني، صرت
0: بي هاي أغنية جيل المسخمين،
1: وعذابي عذبوها حطموني وحطموها ارفضوني وغصبوها.
0: المهم تنسوش الدراسة، لا شو الذكاء الصناعي، أيوة هذا بني آدم من الداخل، من 48 ماهر هو اسمه صح، ماهر الحلبي لليوم يعني بغني وكذا وهيك. أتعس بني آدم هو اللي بينتظر أن تأتي السعادة، بمعنى أنه انتظار السعادة بينما هو في سعادة، يعني زي اللي يدعو بالفرج وهو في فرج ومش داري عن حاله. نعيم شحاتيت صباح الخير. أنا مش فاهم عليك فهمي، بس إن شاء الله ما تكون مسبة. صباح الخير. كيف فين بيسان؟ حيك علي ضن.

قلك كن كالشجرة يرشقها الناس بالحجارة فتهديهم الثمار. يسعد صباحك أستاذ عادل. لا تكن كالشجرة. لو أنت شجرة كان هلا بالأمازون قاعد بتستنى في قرد يجي يأكل من منك ولا. كن كالبني آدم لكل فعل رد فعل. تردوش على الحكمة رومانس معلش. كن كالبني آدم لا تكن كالشجرة ولا كالحجرة. الشجرة هلأ بالأمازون ولا باب الدار ولا على السطوح ولا بسروي المزروعة. له الله بديك شجرة كان حطك شجرة. كان لو أنت شجرة كان أي نوع شجرة اخترت يا شادي. نبلش بشادي. زيتونة ولا دالية ولا نخلة ولا جميزة ولا شو ها برتقال شمعنا يعني إذا في هوني وهيبة معنا على البث حقيقة إلها جائزة. إذا في ضل اسم وهيبة في البلاد.

0: محمد حمدات صباح النور هلا بيك. إيه عيشة كمان بكل شو مشكلتك مع اللي تجوزوا برمضان؟ أنا تجوزت في رمضان أمان عن جد والله.
1: قلبي طرح نور فرح
0: وزبطت معك عقولة محمد يعني مشت الأمور. تجوز في رمضان يا زين طب ما أنا بفهمش بالإشارة. شادي بكل هيك شو تفسيرها؟ مين بفهم بالإشارة؟ ها؟ تجوز بعد الفطرة ولا قبل الفطرة؟ على السحور يعني. أول شيء مبروك إن شاء الله بالرفاق والبنين وبكل أقسم يعني. وبحلف الزلم ب 17 رمضان كان عرسه. خلص شوال وخلص ذي القعدة وخلص ذي الحجة وخلص رجب وخلص صفر وخلص محرم أجت شلة في رمضان. رمضان ما جاء مات في رمضان. الله العظيم بتوقعش حاليا في أعراس في رمضان يعني ما بتوقعش داري. مزيونة هلا بمزيونة مرة حضرت بعد الإفطار إشهار بس مو فرح. الإشهار عادي جدا الإشهار وبعد الإفطار هو شو إشهار بعد الإفطار. أما اللي تجوزوا برمضان يعني شغل وين هدول؟ تليفون الله يستر من مفاجآتك أنت. الله يستر ما نقصني. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور.
2: كيف حالك يا ابو احمد؟
0: يا هلا
2: الحمد لله على سلامتك.
0: الله يسلمك. والله بانه في حدا تلاكي متجوز في رمضان.
2: كيف انت؟ ان شاء الله كويس.
0: انا تمام الحمد لله.
2: الله يسعدك وربنا يحفظك ان شاء الله
0: جميعا يا الله. اللهم امين يا رب.
2: بسمعك بتقول الكتف ودي لك من الشغل عندك الحين واحد على العطار خليه يجيب لك زيت الحنظل وفي الباص خليه يدهن لك كتفك و...
0: اجري يا ولد
2: تعال.
0: تعال يا عمي
2: دهان الحنظل هاي من العطار.
0: الحنظل تروح على عمك ابو ابراهيم بتجيب حنظل اسمه
2: دهان الحنظل.
0: دهان الحنظل يا ولد على تسلمي تسلمي يا ام امين. والله كل والله ما حدا عبرني الا انت اقسم بالله. شكرا والله ما حدا عبرني ولا حدا قال لي سلامتك كمان.
2: لا والله سلامتك ناس سلامه لك ان شاء الله.
0: ناس عايشين في الـ في الـ في الابصر وين
2: فاصل خلي دهن لك كتفك.
0: خلاص تعال يا ابني روح جيب لنا دهان شو اسمه
2: دهان الحنظل.
0: حنظل حنظل كل احترام. هلا جاي تحكوا سلامتك راحت عليكم ما فيش بديش ارد عليكم. شكرا يا امين شكرا.
2: عندك هذول يطيح الحين على العطار ويجيب لك اياه.
0: خلاص يا بنيه انا اقرب عطار لنا هون.
2: دهن كتفك وخلي دهنوا لك اياه الشباب بقلب ربي دهنوا لك
0: الشباب اهم. حاضر ماشي.
2: ويقرا فوت الكرسي ويقرا القران عليك ان شاء الله بتفك على طول الحين.
0: بدنا واحد يقرا احنا هذول انا بامنش في قريت.
2: يلا انا بقرا لك من عندي.
0: الله الله عليك امين طال عمرك وصدقيني طبت خلاص.
2: يلا بقرا عليك من
0: تحيات والله انا موافق خلاص اعتبريها ووصلت.
2: اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك يا ربي.
0: يلا يطول لنا في عمرك ويسعدك وعن جد مجرب يعني رب. والله يا ام امين مجرب.
2: والله عندي هو من كل الدهان بدك يعني اطمان إدلاي
0: ويركد وداي
2: وكل ما فيه.
0: ألف سلام عليك. ألف سلام. تسلم يا أمين. أشكرك جزيل الشكر من أعماق الأعماق والله. وأنت حدا يعني كل الاحترام إليك للأمانة ما حدا عبرني لا هون ولا هناك ولا كذا يعني خلاص. شكرا يا أمين. أجا ناصر. يا ناصر يا زلمة تعال يا زلمة انساك من رياض خميس وأفلامه جيب لنا بكيت حنظل. أنو أقرب عطار؟ أنو أقرب عطار لنا هون؟ وين؟ ها؟ حرس الجورة؟ تعال تعال. والله لا أعملها. والله لا أعملها. زيت الحنظل. زيت الحنظل. هاي المفاتيح في شو اسمه الحنظل لين؟ شو؟ فيش أنا يعني شو اسمه؟ حدا خلاص روح لفاصل.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجهد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال، كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: من حقك تحكي.
4: إذا ما أجت المي لقلب كل إذاعات فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة. كل يوم بيحكونا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل. أنا خلص طفحت كيل منهم.
3: من حقك تشكي.
5: دورونا، والله بسكر جني وحياتي أولادي، بسكر جني كل انفجار وطلع.
3: أنت مواطن في هالبلد.
6: إحنا بنعرف راديو موال، كل احترام له، هو يعني اسم الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في مشكلة شغلة عملة تكلم في أول واحد، وأنا ما أفكر أبو قصاين في أنا تحت من الحق لو عقفة ركبته.
3: لكن وين المسؤول؟
5: وعدة تخلص سوف أزيدي بنزل تكون نشارة يا سيد العزيز، وعدة نستعنى المية تكون أدرامي تكون نشارة يا سيد العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيد العزيز، أنا تدمش من أطفال ضريبة يا سيد العزيز.
3: صوتك بوصل وممكن يغير.
7: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال، أنت دائما والله على البال.
3: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
8: أنا عارف أنت كبير على القاعدة
9: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: حياكم الله واهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. تعالوا لنبدأ من غزة مع زميلنا مصطفى جبر، وعندي إحساس قال له سعد تطولش.
1: لا لا لا، إحساسك مش في محله
0: أمانه.
1: لا لا لا، تمام الأمور،
0: لأنه أنا زلم شكاك، وأنا لما بشك بحبش أخبي شكي جوا، بطلعه فورا أونلاين.
1: أنت والله مرات تظلم سعد صراحة.
0: أوخ أوخ أوخ. كل هذا عشان عروس يا زلمة؟
1: لا لا خلاص، تسكر الملف خلاص.
0: منو قال لك تسكر؟
1: والله
0: فش شي بتسكر.
1: كيف؟
0: فش شي بتسكر يا حبيبي، فش.
1: لا من طرف مسكر.
0: ولا برد عليك أنت، بس عشان أم آدم تسمعك، بس أنت بدك تعمل لها إياها سيربرايز مفاجأة. وأنتوا يا رجال فيش لكم أمان، اسمع تقول لك أنتوا فيش لكم أمان، يعني إحنا بشكل عام فيش لنا أمان. بنسمع هذا كلام كلام كلام، في الآخر بتكون بتسويها، بتخطط أنتوا سعد لإشي، كل هذا عشان تقول لي أنا بظلم سعد. ماشي، توكل على الله.
1: لا أنت المرة ظلمت.
0: ولا ظلمت ولا ما ظلمتوش، وأنا كاين عامل جمعية الرفق بالإنسان.
1: بعدين لا خلاص، انت عشان يعني تتعالج ويضبط لك امورك، والرجل عمال
0: اعوذ بالله اعوذ يا زلمه بده يسوي يصلح كتف اليمين ضرب لي الشمال.
1: السلام عليك والله
0: احمد. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شو يا مصطفى، شو مالهم عليك يا زلمه؟ وبعدين مع هالشغله
1: والله يا من عارف، يعني بتتخيل انه كان الليله يعني ليله
0: ما عرفني شو
1: فجاه. الناس نايمه تقريبا الساعه 3 الفجر، أربع غارات بشكل متزامن. تفاصيل هاي الغارات أبو أحمد مؤلمة جدا، خلفت 9 من الشهداء، منهم 5 من عائلة واحدة، عائلة فلبد والتي مسحت من السجل المدني بشكل كامل. طبعا الغارات كانت متزامنة على مدينة غزة، بنحكي عن 5 شهداء في قصف استهدف شقة لعائلة لبد في شارع المخابرات شمال غرب مدينة غزة. ويمكن تفاصيل الصور، أو أنا بعثت الفيديو لسعد الصبح عشان يعرضها.
0: صحيح.
1: شوف
0: صحيح.
1: المشهد، هاي شقة سكنية في عمارة موجودة، تم قصف هاي الشقة، تم استشهاد كل من يتواجد في هاي الشقة السكنية، منهم أطفال ونساء، والجثامين تفحمت بالكامل لأنه كان في صعوبة في إنقاذهم، لأنه حسب يعني معلومات من زملاء إعلاميين كانوا بوصفوا هاي المجزرة أنه باب البيت كان مالتي لوك ومسكر بشكل كامل، وأدى إلى صعوبة الإدخال لهاي المنطقة. ولما دخلوا لقوا الجثث متفحمة، وفي صور ومشاهد كمان قاسية، يمكن ما بعرف تعرضوها ولا لا، للناس بتحاول تنقذ الجثث من بين النار في هاي المنطقة. وبالتالي كان وكانت مشاهد صعبة جدا، لأطفال لسيدات لعائلة كاملة ذهبت ومسحت من السجل المدني في قصف ومجزرة إسرائيلية ارتكبت في مساء الليلة الماضية أو ساعة متأخرة من الليلة الماضية. في نفس الوقت أحمد كان في استهدافات أيضا لشقة سكنية أخرى في عمارة السلام في منطقة تل الهوى غرب مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء شهيدان ونقل مجموعة من المصابين، بينهم إصابة خطيرة. في نفس الوقت كمان في كان قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة مهنة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وتم نقل شهيد ومجموعة من المصابين. الغارة الرابعة أيضا في نفس الوقت كانت في منطقة أبو اسكندر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، وأيضا خلفت شهيد ومجموعة من المصابين في هذا القصف. وبالتالي بنحكي عن ارتقاء 9 من الشهداء جراء هاي الاستهدافات المتفرقة، واللي كانت بشكل متزامن وارتكب فيها الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة، وأيضا راح ضحيتها مجموعة من الأطفال والنساء والعائلات في وقت من المفترض أن يكون وقت تهدئة ووقت مفاوضات تجرى حاليا في العاصمة المصرية. وبالتالي نتحدث عن استمرار العمليات العسكرية، التركيز واضح على قصف المنشآت والمباني وإخلاء أيضا المربعات السكنية ومربعات الخيام، وأيضا هناك وعلى شكل متقطع في مختلف قطاع غزة عملية استهداف للمواطنين على مدار الساعة في كل يوم، وهذا أمر لافت ومتصاعد في ظل أيضا إزاحة الخط الأصفر من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية. كان بالأمس هناك توغل في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس وبالقرب من المنطقة الفاصلة بين مدينتي رفح وخان يونس. كان هناك توغل لمجموعة من الآليات العسكرية والجرافات الإسرائيلية والآليات والتي أيضا أزاحت الخط الأصفر أكثر فأكثر ناحية الغرب. وهي أيضا عادل بالمناسبة هي منطقة متاخمة لخيام النازحين في هذه المنطقة على الصعيد أيضا الإنساني وتبعات الحرب لغاية هذه اللحظة. كان هناك تصريح لافت في صباح هذا اليوم من مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة دكتور محمد أبو سلمية والذي قال فيه أن 70% من المستهلكات الطبية في قطاع غزة نفذت بسبب تعنت الاحتلال وتقنين الاحتلال وتحكم الاحتلال بكل ما يدخل إلى قطاع غزة وخاصة المستلزمات الطبية. أيضا عادل هناك من ضمن الأخبار المتفرقة كان هناك خبر لافت متعلق بشهادات ظهرت في الأيام الماضية صادرة عن ضابط بريطاني متقاعد كان يشارك في تأمين مراكز المساعدات الإنسانية الأمريكية والتي شهدت أكبر مجزرة بحق المجوعين في فترة المجاعة. هذا الضابط خرج عبر وسيلة إعلام عالمية وقال في شهادة له أن الجيش الإسرائيلي وأيضا القوات التي كانت تتبع المنظمة الأمريكية كانت تقوم بإطلاق النار على المجوعين لمجرد التسلية وأن هناك كان إطلاق نار مباشر بغرض التدريب على القنف من خلال استجلاب المجوعين على غرار لعبة الحبار. وهذه شهادة أيضا تظهر إلى العلن من ضابط بريطاني متقاعد أكد أن ما كان يحدث في المساعدات الأمريكية تجاوز حدود الإنسانية وأن هناك مجازر كانت ترتكب بحق المجوعين وأن حالة التسلية وجلب القناصين لعملية التدريب على المتهافتين على الذين كانوا يبحثوا عن لقمة العيش كانت هناك يعني جرائم كبيرة جدا تتكشف يوما بعد يوم وخاصة بما يتعلق بمركز المساعدات الأمريكية والذي ينادي الاحتلال والوسطاء بإعادة هذه المراكز في فترات قادمة. عادل
0: كان الله بالعون كان الله بالعون فعلا يعني هذا الوجع اليومي الصباحي للأسف الشديد لا زال مستمر ولا زالت يعني غزة تتعرض لهذا العدوان لهذه الإبادة لكل يعني هذا الإجرام اللي مش يعني حتى الآن مش مفهوم متى نهايته مش معروف شو تفاصيله مش معروف كذا وكذا يعني للأمانة بخلي الواحد يوقف عند هاي النقطة وتحديدا إنه الاستفراد بغزة بهذه الطريقة للأسف للأسف للأسف الشديد. ربنا يهدي البال وربنا يغير الحل الأحسن اللهم آمين.

0: ملف إلى آخر سيداتي وسادتي، لا زالت قضية الأطباء ومستجدات الإضراب الذي والفعاليات الاحتجاجية التي تنفذها نقابة الأطباء في الوطن لنعرف أكثر إن كان هناك من انفراجات بهذا الملف. مع دكتور يزن سويطي نقيب الأطباء في محافظة الخليل. دكتور يزن صباح الخير.
1: يسعد صباح خي عادل ويسعد صباح جميع المستمعين.
0: أهلا بحضرتك. وإحنا بنسأل عن يعني إذا كان في إشي جديد بخصوص يعني فعالياتكم، إضرابكم، احتجاجاتكم وغير وغيراته، هل هي متروكة هيك ولا في اتصال وتواصل؟ في ناس بتتدخل، في ناس بتتدخلش. اليوم بطلنا يعني بصراحة أنا بقول لك كمواطن إنه مش عارفين هي من الصحة ولا منكو كنقابة ولا متروكة الدنيا هي. يعني اليوم الناس بتسأل إنه فيش حتى انتظام بأي إشي في البلد ومن ضمنه اللي هو القطاع الطبي، فشو الفكرة؟
1: شوف، عشان احنا نكون يعني بدايتنا واضحة ونكون احنا يعني صادقين مع كل من يعني بسمعنا اليوم ومع كل ابناء شعبنا، احنا خدنا هذا الاضراب او ما يسمى خلينا نحكي التقليص اللي هو مبني على التقليص لشرعنة الحكومة الفلسطينية برئاسة الوزراء. خدنا ما يقارب من شهر، وصلنا لهي الخطوات بعد عدة تفاهمات ما بيننا وبين الحكومة الفلسطينية، وهي التفاهمات للأسف يعني وصلت إلى أبواب مسدودة، فاضطرينا إحنا نروح إلى خطوات تفعيلية أكثر شدة بحكم إنه كمان إحنا جزء من هذا الوطن وجزء من هذا الشعب وعلينا مسؤوليات والتزامات كما أبناء شعبنا، فاضطرينا نروح لهي الخطوات ليس بقصد إنه جلد أبناء شعبنا ولكن بقصد إيصال الصوت إلى الجهات المسؤولة واللي تمتلك القرار الفلسطيني. خضنا التصعيد في إطار إنه إغلاق الرعاية الأولية ومستشفيات تعمل بإنقاذ الحياة والحالات الطارئة، ولكن خلينا نكون إحنا برضو صادقين مع أنفسنا بإنه تجاوزنا كثير من الجزئيات المهمة اللي إحنا ما بنقدر نغلقها حتى إحنا كمان ما نظلم مرضانا. فعملنا بكل طاقتنا وعملنا بكل جهودنا إنه إحنا نكون دائما قادرين على تقديم الخدمة كما يجب. لهي اللحظة تم، خلينا نكون يعني كمان بجزئية أخرى، بإنه تم هناك يعني دخول مجموعة من الوسطاء ما بين النقابة وما بين الجهات المسؤولة من رئاسة الوزراء ووزارة الصحة ووزارة المالية، وكان هناك في صيغة مبدئية لوجود تفاهمات معينة، وهي الصيغة إحنا يعني ما عندنا أي خلينا نحكي يعني تحفظ عليها، بالعكس احنا سعيدين بانه هناك في تجاوب وتعاون في هذا الموضوع، وابدينا راينا بانه هذه الصيغه جزئيا مقبوله في ظل هذه الظروف الصعبه، الظروف السياسيه والظروف الاقتصاديه اللي احنا عمالنا بنعانيها، وابدينا استعدنا للموافقه عليها في اطار ان تكون مكتوبه وموقعه من الجهات المسؤوله، لانه احنا اليوم كنقابه اطباء بنمثل هيئة عامة تعتبر من أكبر الهيئات العامة في القطاعات الحكومية، فمن واجبنا إنه إحنا نحافظ على حقوقهم في إطار الأمانة اللي موجودة في أعناقنا.
0: يعني من شوية دكتور عمار دويك مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان حكى عن اتفاق كان وشيك ما بينكم وبين الحكومة والأطباء، يعني تم التوافق بين الطرفين على صيغة مشتركة، لكن قبل التوقيع تراجعت نقابة الأطباء والحديث للدكتور عمار وتركت مصير عشرات آلاف المرضى معرضين للخطر. هذا كلام مهم قبل شوي ورد على لسان دكتور عمار عبر الزميلة أجيال.
1: نعم صحيح، يعني أنا شخصيا سمعت المقابل اللي كانت موجودة، ولكن عندي بعض التحفظات. في البداية احنا نشكر الدكتور عمار بأنه كان أحد الوسطاء اللي تدخل بحل هاي الأزمة، ولكن للأسف ممكن التعبير لم يسعفه أنه يعبر عن الحالة كما يجب، بالعكس احنا أبدينا استعدادنا، ولكن مثل ما أنا حكيت بأنه هاي الحقوق هي حقوق موجودة أماني في أعناق من يمثل الأطباء، فطلبنا بأن
0: تكون. ليش تراجعتوا يعني
1: لا احنا لم نتراجع، احنا طلبنا ان تكون بصيغة اتفاق موقع ما بين الحكومة الفلسطينية وما بين نقابة الأطباء. وانا بدي اخي عادل ادريك يعني جزئية مهمة، لانه احنا كنقابة الأطباء جزء من هذا الشعب الفلسطيني، ومن هم على رأس الحرم في القيادة الفلسطينية وفي الحكومة الفلسطينية برضه هم ابناء شعبنا الفلسطيني، وانا بشكر كل الوسطاء، ولكن احنا مش بحاجة وسطاء، احنا وياهم جزء من الحالي، فاحنا ممكن يكون الباب بيننا وبينهم مفتوح وتم التفاهم بشكل مباشر. يعني احنا ممكن الصيغة تكون يعني هناك طروحات من قبلهم وطروحات من قبلنا، نوصل لصيغة مشتركة وتفاهمات مشتركة تكون بتلبي الحد الادنى او الحد المقبول للهيئة العامة في الاطباء. بالنسبة لمرضانا احنا بنكن لهم كل الاحترام، ولكن انا كمان بدي اعبر عن جزئية مهمة، من يتحمل العبء والتقصير بحق مرضانا هي الحكومة الفلسطينية في إطار شرعنة التقليص الحكومي بحيث أن هناك خصوصية لوزارة الصحة الفلسطينية، ولكن التقليص الحكومي يشمل وزارة الصحة الفلسطينية، فيتحمل في هذه الجزئية الحكومة الفلسطينية هي من تتحمل هذه المسؤولية. والجزئية الثانية اللي أنا بدي اليوم أضيفها وأحكيها وناشد فيها كل المسؤولين وكل من هم يمتلكوا القرار الفلسطيني بأن يقوموا بعمل جولات إلى مستشفيات الضفة الغربية، حيث أن هناك الآلاف

0: أنا اليوم هيني موجود بالمستشفى، اليوم في مستشفى الخليل الحكومي مئات المرضى عمالهم بنتظروا في الطوارئ حتى إنه يصير في سرير يقدروا يعني يفوتوا عليه في الأقسام. هاي المسؤولية هي مسؤولية وزارة الصحة الفلسطينية وليست مسؤولية النقابي. إحنا بنعزز المطالب وإحنا بنوجه البوصلة في اتجاه اللي يجب أن تكون موجه إليه، ولكن الوزارة يجب أن تحمل مسؤولياتها في حل هاي الأزمة. اليوم هناك موجود كمان خلل وعدم المقدرة عند القطاعات الخاصة والأهلية في استقبال المرضى نتيجة العجز المالي الموجود عندهم اللي أيضا.
1: طيب دكتور، يعني أنا حابب أعمل هون مداخلة يعني بهذا الموضوع، يزيد فضلك، إنه أنتم شايفين يعني الحكومة مش قادرة تلبي الدواء، مش قادرة تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وإلى آخره، وبالتالي يعني يمكن يجي حدا يقول مش وقت أنتم كمان يعني هلأ بدك تيجي تقول للمرضى والأسرة والدواء وطابور الكذا، ما أنتم بشكل أو بآخر بتساهموا لما بتوقفوا عن العمل بزيادة ومضاعفة العبء على المرضى.
0: هي عادل، احنا عشان نكون واضحين، نقص الأسرة ونقص الكوادر ونقص الأدوية هي الجزئية الأهم والأساسية في علاج أي مريض. أنا ما بقدر أعالج مريض مع احترامي في كوريدور المستشفى ولا أنا بقدر أعالج مريض في الساحة. أنا مطلوب مني حتى أنه أدي دوري على أكمل وجه أن أعالج المريض في بيئة صحية وآمنة له، أن يكون الحد الأدنى مطلوب توفر سرير له. هاي جزئية مهمة، ولا أي واحد فينا في الشعب الفلسطيني بيقبل أنه يتم معالج مريض خارج البيئة المناسبة لخصوصيته. عشان هيك هاي الجزئية احنا بنحب نوجهها. بالنسبة إنك أطباء، نتحمل كامل مسؤولياتنا ونؤدي دورنا على أكمل وجه. اليوم بالمستشفيات مثل ما أنا حكيت لك لا يوجد سرير فارغ، هذا إن دل بدل أن الأطباء عمالهم بيعملوا بكل طاقاتهم، ولكن هناك بعض الجزئيات وبعض الحيثيات الأخرى مثل العمليات المبرمجة والعيادات الخارجية التي لا يتوفر لديها كوادر نتيجة التقليص الذي أقرته الحكومة الفلسطينية.
1: وين وصلت مع الحكومة هلأ؟ يعني في إشي لقدام ولا لحتى الآن الأمور؟
0: أنا عشان أكون برضو صريح، إحنا كان في عنا مطلب بالبيان الأخير اللي صدرناه ما يقارب الشهر بأنه راتب كامل مقابل عمل كامل، ونحن ندرك الظروف الحالية وندرك مدى صعوبة الوضع. لهيك احنا في التفاهمات كان في طرح بان يكون هناك قبول للحد الادنى اللي احنا ممكن نتوافق عليه، وهو يعني الجزئيات خلينا نحكي ما يقارب 7 إلى 8 نقاط، مثل ما حكى الدكتور عمار دويك بانه هناك من ضمنهم اللي هو العمل البدل الاضافي والمقيمين والامتياز وبعض الجزئيات الاخرى، ولكن لم تنفذ. يعني الدكتور عمار حكى في حديث مع احترام لشخص الكريم بانه تم تنفيذها، لم ينفذ الا جزئية واحدة من 7 مطالب. اليوم نحن نحكي انه عندنا الاستعداد لانه نكون شركاء في القرار وان نكون نتحمل مسؤولياتنا، ولكن بوجود صيغه متفق عليها ومقبوله لدى نقابه الاطباء والهيئه العامه اللي احنا بنمثلها.
1: يعني ما فيش اي حتى اقتراب من تفاهمات يعني لحتى الان انتم
0: قدمنا خلينا نحكي يعني احنا كمان قدمنا مسوده اتفاق وهي المسوده مبنيه على ما تم طرحه للنقيب دكتور صلاح نشلمون اللي احنا بنكن له كل الاحترام لانه يعني بذل جهود كبيره وعليه مسؤوليات يعني صعبه، ولكن بلورنا هاي الوعودات الموجوده بشكل شفوي ضمن صيغه مكتوبه ورقيه حتى يتم التوقيع عليها. احنا نحترم الحكومه الفلسطينيه ونحترم كل من كان موجود في الحوار، ولكن كمان حتى احنا نكون صادقين مع هيئتنا العامه يجب ان يكون هذا الاتفاق موقع. الاتفاقات الشفويه يعني كمان احنا يعني ما بنقدرش نطلع ونصارح.
1: طيب شوي انا يعني هون بصراحه يعني اكون صادق انه انا ما فهمتش انه وين نقطه الخلاف بالضبط، ال11 نقطه اللي انت قلت انه الدكتور عمار قال في شيء التزموا شيء ما التزموش، وانه هو يمكن
0: نقطه الخلاف هي عادل بانه ما تم طرحه هو طرح شفوي. نحن كنقابة أطباء بلورنا بصيغة مكتوبة.
1: طيب خلينا ما نحكيش بس لو سمحت لي دكتور خلينا ما نحكيش بالغيبيات لأنه معنا الدكتور عمار الآن على التليفون بتوقع ولا طيب ماشي لقدام، بس خليني قبل هذا الموضوع أنه نشوف وين إحنا ممكن إن إن إن إن لكن نقاط المتفقين عليها
0: الصيغة المكتوبة هي اليوم موجودة عند الدكتور عمار وموجودة عند الحكومة الفلسطينية، بعتقد انه هم تم نقاشها، ولكن انا بدي احكي بصفتي اللي هو انا ممثل لمحافظة الخليل، لليوم ما عندناش رد واضح في هذا الاتجاه. ممكن يصير تفاهمات معينة وحوار ونقاش، ولكن انا بدي اضيف جزئية اللي هو يعني اقول الدكتور عمار فيها بانه الدكتور صلاح لم يستطع تمرير القرار، بالعكس

0: الدكتور صلاح احترم المفهوم النقابي الصحيح بأن القرارات تؤخذ في مجلس النقابي ضمن إطار ديمقراطي وبالتصويت، ودائما في مجالس النقابات يتم اتخاذ القرار بالأغلبية، ولهيك لم يتم تمرير القرار وليس إنقاصا من الدكتور صلاح لا سمح الله، بالعكس احتراما وتكريما له. احنا سمعنا وهو مكلف ويمثلنا في إطار التفاوضات والتفاهمات مع الحكومة الفلسطينية، ولكن تمرير القرارات يتم بالتصويت، لهيك لم يمر القرار وليس تقصيرا من قبل الدكتور صلاح.
1: شكرا دكتور. أنا بتمنى أنه فعلا يكون في حديثنا مع دكتور عمار كمان ناقشه بالجزئية اللي حضرتك تفضلت فيها. بحكوا لي عن مداخلة معنا شباب كمان. ألو ألو
2: ألو مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
2: كيف حالك أستاذ؟
1: تمام يسعدك. هلا.
2: بحكي معك محمد سند مدرس السياقة أو عند مدرسة السياقة.
1: محمد سند تفضل.
2: الحين إحنا بنعاني من تقريبا شهر ونص إن ما فيش فحوصات نظر للطلاب.
1: فحوصات نظر للطلاب. أوكي.
2: طبعا إحنا هو القانون هنا إنك تأخذ.
1: أكيد أكيد.
2: الحين عندنا تقريبا يعني بديش أبلغ لك أكثر من 50 مدرسة معددة بالإغلاق بسبب هذا الحكي.
1: حاولنا والتواصل مع انه والله بشوف مدى ما سيارات التدريبات بلفوا يعني بالشوارع
2: هذول بيكون يعني طلاب القدامى اللي هناك بالاضراب
1: اوكي
2: في كثير يعني خلصناها يعني انا مثلا شخصيا ما ضلش عندي ولا طالب عندي 15 معادله من دوار الفحص مش فحص طبي
1: فهمت عليك.
2: حاولنا امبارح كان في اجتماع ودخل الدكتور اللي غنى وحكت مع النقيب ايش استجابه لو يوم واحد يستثنى ما فيش هم فتح يوم استثناء قبل العيد وكان في كمية كبيرة والناس بلح. الشغلة الثانية الفحص الطبي النظر كمان من طلب من اللي عمره فوق 55 سنة عشان يجدد رخصته في ناس صفت إنه ما حاش رخص سلاكة أو كمان أنا مع إبرار الأطباء ومع حقوقه مع كل حاجة بس برضو أنا
1: ما بعرف بعده معنا دكتور يزن إذا هالموضوع كيف
0: موجود
1: ممكن
0: موجود
1: تفضل دكتور يعني هالمداخل بوقت
2: بس بعد إذنك
1: تفضل.
2: أنا كصاحب مدرسة أو مدرب سواقة أنا دخلي الوحيد هو تعليم السواقة
1: فهمت عليك
2: ما لي دخل ثاني لما يتوقف دخلي أنا
1: يمكن هذا جزء من هدف الإضراب إنه فعلا تحريك كل ملفات البلد إنه مرة واحدة لاقي حل.
2: أنا برضو بطالب أنا مع إضراب النقابة ومع إضراب بس
1: شكر
2: بكل شيء
1: يعني أنا يمكن إذا بده يستثنوا هون ويستثنوا هون شوف هيك الإضراب. تفضل دكتور يزن.
2: ما بحكيش على الاستثناء يعني مثلا إحنا كل طبيب بيشتغل بحكم احترام يمكن عنده عيادة خاصة بيجي دخل شو ما يكون بيجي بس إحنا برضه أصحاب منا زي هاي ما عندنا دخل.
1: فهمتك تماما.
2: ما عندنا شيء ثاني.
1: فهمتك دكتور يزن في تعقيب
0: يعني
1: على
0: أخينا الكريم على المداخل اللي عملها. بالعكس احنا ممكن كل الاحترام بانه هون يكون في توجيه لبعض النقاط اللي ممكن احنا نغفلها ولكن كمان مطلوب من المواطن انه هون يكون شريك مثل ما اخونا يعني حكى بانه في جزئية لازم يكون صوته مسموع للحكومة الفلسطينية ويكون شريك معنا في توجيه الصرخة اللي هو اليوم وجهها تجاهنا وجه لنا. احنا ممكن له كل الاحترام واحنا دائما مثل ما حكيت في السابق بانه احنا دائما بنائين ولن نكون شركاء في الهدم. مثل ما عملنا قبل العيد عملنا يوم استثناء لدوام الرعاية الأولية حتى احنا نكون نخفف عن أبناء شعبنا المعاناة وعن مرضانا. احنا ما في عنا أي مشكلة بأنه إذا ارتئينا بأنه هناك مطلب وهناك حاجة إلى جزئية معينة بأن نعمل إلى استثناء حتى أنه إحنا كمان نكون شركاء ومساعدين لأبناء شعبنا.
1: والله يا ريت يا دكتور لأنه يعني في بعض الأحيان أنا أتفق أنه إحنا يعني الإضراب هو لتحريك كل المياه الراكدة ولتأنيب المجتمع وكل إشي هذه التفاصيل وتوصيل الرسالة تبعته أنه تتوقف الخدمات وإلى آخره لكن بما لا يسمح بمثلا انهيار منظومات أخرى وإلى آخره. فأتمنى أنه فعلا هاي الملاحظة تكون على مكتبكم في النقابة و يتم كمان يوم استثناء هيك لتحريك شوية أرزاق الناس وحياة الناس وكل هاي التفاصيل مثل ما سمعنا من الأخ الكريم.
0: هذا أكيد راح نتذكركم يعني وإن شاء الله نحن راح ما نقصر مع أي حدا
1: وجاهزين
0: لاستقبال أي استغاثة وأي نداء وأي طلب تجاهنا قبل الأطباء حتى إنه إحنا نكون جزء مهم وجزء متعاون بكل السبل اللي إحنا نستطيع نقدمها. أنا بشكرك أخوي عادل على هاي الاستضافة
1: حبيبي على رأسي
0: وأنا دكتور. بس بدي أوجه رسالة بإنه يجب إسعاف القطاع الطبي لأنه اليوم إحنا ومثل ما كان في قبل شوية بيان وزارة الصحة الفلسطينية بإنه هناك نقص حاد في الأدوية ونقص حاد في الأدوات والكوادر والاحتياجات للعمليات فوزارة الصحة بحد ذاتها اليوم وجهت مناشدة للمجتمع الدولي وبأنه هناك في نقص كبير في أدوية الأورام والأدوية اللي بحاجة إليها كل مريض فلسطيني. لهيك كمان رسالتنا اليوم تتوجه بأنه يجب أن يكون هناك نداء استغاثي إلى كل المحافل الدولية وكل الدول
1: الطاقة باتجاه حل هاي الأزمة. نعم صحيح. شكرا يا دكتور، الله يعطيكم العافية، وإن شاء الله تنحل هالقصص كلها هاي بتغيير هذا الواقع السياسي، وإحنا بنعرف أنه كلها مربوطة في بعضها. دكتور يزن سويطي، نقيب الأطباء في محافظة الخليل، جزيل شكرنا واحترامنا ومسج لكل الأطباء وكل العاملين بهذه الظروف القاهرة، الله يعطيكم العافية. وإحنا بنقول فعلا اللي تحملوا الموظف الفلسطيني واللي تحملوا العامل واللي تحملوا العامل واللي تحملوا المواطن الفلسطيني للأمانة ما حدا تحمله. وبالتالي الناس قالت اللي عندها أو قدمت اللي عندها، الناس جاهدت باللي عندها، صبرت بما تستطيع وتحملت وكذا وإلى آخره. فبنتمنى أنه كمان يعني الحكومة تلقي لها مخارج مداخل شغلات من هون من هناك. وأنا لو كنت بالحكومة فعلا بشجع على هذا الأمر علشان تكون المسج عالمية. يعني لو جينا كنا توقف بعض الخدمات وما نحاول نلاقي حلول ترقيعية والعالم يوقف عند مسؤولياته. وبنعرف أنه العالم وقح هذه الفترة وما بيسمعش منيح، ومع إسرائيل يعني بشكل أو بآخر إن كان ظاهريا وعاطفيا معنا ولكن عمليا كذاب العالم. العالم نفس مجتمعنا يعني للأسف الشديد بتعاطف مع الضعيف لكن بوقف مع القوي، بتعاطف مع الضعيف لكن بتعاطف بوقف مع القوي. كيف هذا الاشي ببين؟ يعني إذا شاف حدا ضعيف بيقول يا ويل عليهم والله الفلسطينية مسخمين، بس إذا بصير في فرح ولا عزاء عند الغني بتلاقيهم طوابير بيجروا وحالتهم حالة وتقول يعني الأمر ما بيمشي. فهذا نبذة عن العالم كيف اللي قاعد بصير في مجتمعنا. فبتمنى أن الحكومة تستثمر هذا الحراك النقابي اللي قاعد بصير من أجل توصيل المسج للدنيا، لأنه اليوم الحكومة قاعدة بتقول فيش دواء، مرضى السرطان، مرضى شغلات كثير كذا وإلى آخره، قاعدة بتتناقص بشكل كثير كبير. الناس كمان يعني تتعاطى مع الموضوع لعند ما بهمها، طالما الموضوع ما بهمها ما حتقلق يعني انه في اضراب فيش اضراب، تفاصيل مش تفاصيل، وهذا طبيعة بشرية موجودة في المجتمعات. على كل حال الله يهدي البال. بعد الفاصل يعني حيكون معنا عميد لؤي رزقات لنحكي في ملف تاني مختلف تماما. يبدو كلما زادت الظروف صعوبة كلما صار الناس يعني صاروا بيبحثوا عن وسائل ومصادر دخل مختلفة. مصادر الدخل المختلفة قد تكون من خلال الابتزاز الإلكتروني اللي يتم توريط الناس فيه. زمان سنوات سابقة كانوا البنات والستات هم الضحايا الأكثر بهذا الابتزاز الإلكتروني، كانوا هم اللي بيوقعوا سواء بصور بفبركات باختراقات بعلاقات بشيء من هذا القبيل. وبنعرف انه بنت بتخاف وصورتها وسمعتها وشرفها وهذه كل التفاصيل هاي. بعد هيك اليوم اللي قاعد الإحصائيات بتطلع مغاير شوي عن زمان، وبتقول الإحصائيات بأنه الرجال لهم أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني، يبدو أنها مرحلة الانتقام. على كل حال بعد الفاصل حيكون هذا محور حديثنا مع دكتور عميد لؤي أرزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية حول هذا التحقيق.

0: أهلا بكم وحياكم الله أصدقاء وصديقات متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. إذا سيداتي وسادتي، أفادت يعني تقارير ودراسة أقرت أو عدتها الشرطة الفلسطينية بأن الذكور هم الأكثر تعرضا للجرائم الإلكترونية في فلسطين، مع زيادة ملحوظة في عدد الشكاوى. وموضوع الابتزاز الإلكتروني للذكور وللإناث بات مشكلة يعني يقع فيها البعض، رغم كثرة التحذيرات من التورط والاختراقات والتعامل مع الحسابات الوهمية وغيره وغيراته. سيادة العميد دكتور لؤي رزيقات، أهلا بحضرتك، ناطق باسم الشرطة الفلسطينية. سيادة العميد صباح الخير.
1: صباح الخير أخي عادل، أهلا وسهلا.
0: أهلا أهلا بحضرتك. يعني بالعادة كانوا أتوقع بسنوات سابقة أو مع بداية الاتصال والتواصل الاجتماعي إنه الفتيات والإناث هم الأكثر عرضة للابتزاز، انقلبت الآية الأيام هاي بينه سيادة العميد.
1: صحيح أخي عادل، يعني الذكور نعم هم الأكثر تعرضا للجريمة الإلكترونية، قد يستغرب البعض لكن هذا الواقع، وهذا ما أثبتته الإحصائيات المسجلة لدى إدارة المباحث العامة وبالتحديد دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية. الذكور يعني نسبة تسجيل قضاياهم 60% من القضايا المسجلة كانت من ذكور، مقابل 37% للإناث و3% للمؤسسات. وهذا طبعا يعكس تحولا ملحوظا في طبيعة الضحايا وأنماط الاستهداف للجريمة الإلكترونية، أو قد تكون جرأة لدى الشباب أو الذكور أنه يسلموا المعلومات طواعية أو بسهولة، أو الانجرار وراء بعض الكلام أو بعض الحسابات التي قد تسجل باسم إناث، فلذلك يتبعه هذا الشاب أو الرجل ويقوم بإعطاء المعلومات بيسر وسهولة، وهذا يعني ما هو متابع لدى دائرة الجريمة الإلكترونية، وهذا ما أظهرته هذه الإحصائيات.
0: سيد العميد، إذا كان الذكور هم الأكثر عرضة للابتزاز، هل نفهم بأن الإناث هم الأكثر ابتزازا، أم أن الذكور هم الذين يمارسون أيضا هذا الدور ويبتزون الذكور أيضا بوسائل مختلفة؟
1: لا، هذا غير مرتبط بالجنس، يعني هناك إناث يقومن بابتزاز الشباب، هناك شباب يقوموا بابتزاز الفتيات أو الإناث، وهناك يعني من يقوم باستهداف كلا الجنس، ولكن كما ذكرنا انه للاسف انه يمكن يكونوا الشباب اكثر جرأة في تسليم المعلومات او الصور او اي مادة ممكن ان تستخدم للابتزاز، وقد يكون هناك تحليل اخر انه ايضا هم الاجرأ في تقديم الشكوى، لكن من خلال متابعتنا وجدنا انه هناك فتيات يقومن بابتزاز الشباب، هناك شباب يقوموا بابتزاز الفتيات وبالعكس.
0: طيب، يعني هل اكتشفتوا او جسيتوا انه الامر منظم، يعني في ناس قاعدة متصددة لهي الشغلة تدير شبكة معينة وان لم تكن يعني منظومة معينة، وهل الاكثر من الداخل من الخارج؟ كيف طبيعة هاي الأمور بتتم، ولا هي أعمال فردية وانتقامات وشغلات من هذا القبيل؟
1: يعني في موضوع جريمة خطيرة وهي الاحتيال المالي الإلكتروني، نعم كان هناك أشخاص منظمين، هناك شبكات كانت تعمل على تنظيم جريمة الاحتيال المالي الإلكتروني، وكان هناك أشخاص في الداخل وهناك أشخاص في دول أخرى تم متابعتهم. يعني أحد الأشخاص اعترف على ما يزيد عن 110 جرائم تم ارتكابها في موضوع الاحتيال المالي الإلكتروني، وتم الاكتشاف بأنه هو كان يقوم بشراء الشرائح الفلسطينية وإرسالها إلى دول الجوار، ومن هناك يتم الابتزاز. وأي شخص فلسطيني يعني يلاحظ أنه هناك رقم فلسطيني برن عليه أو بيطلب منه معلومات بيقول أنه هذا بالتأكيد رقم مسجل وبالإمكان الوصول إليه، أو يعني قد يكون في أمان، ولكن هنا نحذر كافة المواطنين بعدم الانجرار وراء أي معلومات أو الطلب بتزويدهم بمعلومات. للأسف يتحدثون بأسماء البنوك، يتحدثون بأسماء الشركات، يقومون بصناعة اللوجو وهو شعار البنك أو شعار المؤسسة، صحيح، يعني باحترافية عالية، ويقوم بنشرها. يعني هناك جوائز، هناك مسابقات، هناك بعض الأمور اللي ممكن أن تؤدي إلى الاستفادة منها، والانجرار وراء هذه المعلومات يؤدي إلى التصريح بمعلومات حول رقم البطاقة البنكية أو الأرقام السرية أو رقم الهوية وغيرها، وهذا يساهم في عملية الوصول للمال اللي موجود في البنوك. 1890 قضية سجلت لدى دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية فيما يخص الاحتيال المالي الإلكتروني بما نسبته 36% أخي عادل من إجمالي القضايا اللي متلقت دائرة الجريمة الإلكترونية، وبملايين الشواكل تم نهبها من خلال هذه العمليات. استهدفت أبناء قطاع غزة، أبناء في قطاع غزة، أبناء شعبنا رغم كل ظروف الصعبة، وأنت تعلم هناك يعني ليس بيسر أن يصلوا إلى البنوك، لذلك قد يستخدمون البطاقات الائتمانية وغيرها، وبالتالي الوصول إليهم يعني ممكن يكون سهل أو ممكن يفرطوا بمعلومات تؤدي إلى سحب أرصدتهم البنكية. كثير من هذه القضايا والمناشدات ترد إلينا من إخواننا في قطاع غزة، وبالتالي نأمل منهم عدم التصريح وعدم إعطاء أي معلومات لأي شخص يدعي بأنه موظف بنك أو يدعي بأنه سيقوم بإيصال مساعدات أو غيره، وضرورة التعامل بثقة عالية في هذا الموضوع وبحذر شديد في هذا الأمر. لذلك الاحتيال المالي الإلكتروني عادل، نعم كان هناك شبكات متخصصة في عملية ارتكاب مثل هذه الجرائم.
0: والتحذير بهذا الموضوع سيد العميد انه الناس تنتبه ما تتعاطى مع، يعني تخيل انه بنك بداوم الساعة 11 بالليل عشان يعطيك بيانات ويناقشك فيه موضوع العلاقة بالبيانات، وبتوقعش انه اليوم حتى انا اذكر في احد البنوك نزل تعميم بهذا القال ما تتعاملوا مع اي حدا بيعطيك اللوجو تبعنا وبقولكم انه احنا كذا والى اخره.
1: وهذا مهم، وهذا مهم اخي عادل. يعني احنا في تعاون بيننا وبين جمعية البنوك وكافة البنوك، واصدرنا العديد من الارشادات والتوجيهات. لذلك مرة اخرى وعبر هوائكم الكريم نأمل في كافة الإخوة المواطنين عدم إعطاء أي معلومات عبر الهاتف أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. البنك اللي بده يحدث معلومات لا يمكن أن يحدث على الهاتف ولا بتاع داش بالليل. وللأسف سجلت قضايا كثيرة أنه اتصل عليه شخص وادعى أنه موظف بنك وقام بالتساهل في إعطاءه الساعة 11 بالليل، وفعلا السؤال هل من الممكن أن نجد موظفا لبنك موجود في البنك الساعة 11 بالليل؟ هذا يعني نقطة للأسف البعض يعني في البداية ما بيهتم لها. لذلك أي معلومات تطلب على الهاتف بإمكانه أن يتوجه إلى الشركة إلى البنك. موضوع الجوائز أنه في بعض الأحيان بحطوا رابط وبيحكوا أنه في مساعدة من وزارة كذا أو وزارة الفلانية، هذا أيضا غير صحيح وهذا هو نصب واحتيال. وبالتالي أي إعلان على عبر الفيسبوك، أي اتصال عبر الهاتف، أنه بالإمكانه أن يتوجه إلى المؤسسة المعنية ويتأكد من هذا الاتصال. ويا أخي المعلومات حدثت في داخل البنك بزيادة يوم يومين أسبوع، حدثت في داخل البنك ليش تحدثت على الهاتف؟ وبالتالي هذا تحذير مهم، يعني ندق ناقوس الخطر. كثير من الناس خسرت أموالها وكثير من الناس خسرت أرصدتها البنكية بسبب هذا التصرف.
0: نعم. في المقابل هناك أيضا ما بعرف ارتفعت ولا قلت موضوع الابتزاز المرتبط بالجنس سيد العميد، وأنه ضحايا مين أكثر كمان، وقديش رغم كمان كل التحذيرات حتى الآن لليوم هناك من يقع في هذا الشرك؟
1: لأنه الوعي الرقمي يجب أن نعمل على رفع الوعي الرقمي بكل الطرق والوسائل، من خلال التربية والتعليم، من خلال الإعلام، من خلال الأجهزة الأمنية. نحن على تواصل دائم مع كل كافة هذه الجهات بهدف رفع الوعي الرقمي لدى مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت. يعني هناك كمان خطورة عالية في موضوع الذكاء الاصطناعي اليوم. هناك حرفية لدى البعض بإنتاج فيديوهات قد تبدو حقيقية للبعض، وقد يستسلم أو تستسلم الضحية سواء ذكرا أو أنثى لهذا الشخص اللي بيقوم بإنتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تحاكي الواقع. وهذا أيضا يجب أن لا يخافها المواطن، ويجب أن يواجه هذا الأمر وأن لا يستسلم لمطالب المبتز. طبعا عندنا التهديد والابتزاز والتشهير وغيره وانتحال صفة الغير أيضا بنسب مختلفة بارتكاب هذه الجريمة، لكن الخطر الحقيقي اليوم هو في موضوع الذكاء الاصطناعي اللي ممكن فعلا الشخص يخاف، ممكن يستسلم للضحية، ولكن نحن ندعوه إلى عدم الاستسلام لهذا الشخص. يعني عندما نتحدث عن 5273 جريمة إلكترونية بمجمل أنواع، هذا رقم كبير، ولكن الجهد الكبير اللي بذلته دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية في القضاء أو إنهاء 79.5% من مجمل هذه القضايا. هذا إنجاز كبير تحققه دائرة الجريمة الإلكترونية، وهذا يعني نود التأكيد عليه أنه التوجه إلى الشرطة والدوائر القانونية أفضل من الاستسلام لمطالب المرتد. كثير من الضحايا للأسف دفعت أموالا كثيرة، وعندما أفلتت وبقيت تزوى توجهت للشرطة بعد عدة أشهر أو سنوات وتم إنهاء القضية خلال أيام قليلة. وبالتالي التصرف الأفضل أن نتوجه إلى الشرطة ونقوم بتقديم شكوى في موضوع الجريمة الإلكترونية وما نخاف، وكثير من الناس بخافوا للأسف، ولكن بيكتشفوا أنه تم إنهاء القضية بسرية تامة. وهنا نؤكد على موضوع السرية في التعامل مع هذه القضايا، وهناك إجراءات عالية المستوى وتعليمات أيضا صارمة في موضوع السرية. فعلى كل الضحايا أنها لا تخشى التوجه إلى الشرطة، لأنه عملية الاستسلام للمبتز قد يؤدي إلى الوقوع في ارتكاب جرائم أخرى يطلبها المبتز، وبالتالي التصرف الأفضل هو التوجه للشرطة وتقديم شكوى.
0: المبتزين شو بصير معهم؟ شو بصير فيهم؟
1: طبعا اليوم عندنا القانون الجرائم الإلكتروني، وهذا في مواد مهمة، ونأمل من الإخوة في القضاء أن يقوموا بتطبيقه. احنا من طرفنا يعني نقوم بإجراءات فور تلقي الشكوى، نقوم بالإجراءات الفنية من خلال دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية، نقوم بكل الإجراءات التحريات والبحث والتحري وإلقاء القبض على مرتكبي هذه الجريمة، ثم إحالتها للنيابة واللي بدورها بتكمل موضوع التحقيقات ومطابقة الأدلة الجنائية أو الأدلة الفنية، وبالتالي يتم إحالته للقضاء. ونأمل من إخوة في القضاء أن يصدروا أحكاما قضائية حاسمة بحق كل من يرتكب الجريمة الإلكترونية.
0: وإن شاء الله خير. يعني إحنا بنتمنى أنه تزيد فعلا مثل ما تفضلت سيد العميد الوعي الرقمي والوعي أكثر وأكثر بالتعاطي يعني طريقة صحيحة وسليمة وصحية مع هاي المستجدات في عالم التواصل والاتصال والذكاء الصناعي وغيره وغيراته. أشكر حضرتك دائما سيد العميد لؤي رزيقات، دكتور عميد رزيقات ناطق باسم الشرطة الفلسطينية. الإحصائيات تقول بأن الذكور الآن هم الأكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية، حوالي 5000 وما بعرف قديش، بس أكثر من 5000 جريمة إلكترونية الشرطة أنجزت 79% منها. يعني بتحكي عن 80%، 80 × 5 = 400، بضل حوالي 100 جريمة خلنا نقول يعني خيوطها لازالت عالقة، لكن نحكي عن 400 إذا بدنا نقول 79 يعني أو 80% بالمناسبة. فالموضوع إيجابي جدا وإحصائيات مبشرة ومطمئنة، لكن إحصائيات بتخوف من أنه حتى الآن هناك من يقع في شرك النصب والاحتيال والتعاطي. بجيك رابط بكلك والله الأميرة الفلانية هذا مرة قال أنا أجهني حدا بكلي يا زلمة في الأميرة بتعرف شو بنت آل سعود عاملة هدايا سيارات، قلت له أيوة الحق بسرعة بسرعة ادخل روح بلكي تاخد لك رنج روفر. ولا في ناس بتحس يعني تحملوني في الكلمتين هبايل، يعني مش معقول، يعني مش معقول، يعني مش بعرفش كيف بفكروا او من وين بفكروا، يعني شو الطريقه اللي بيستخدموها ليفكروا فيها. قال انه في اميره بتوزع سيارات، فهو بده يدخل على الرابط ويسجل ويقدم البيانات تبعته. طبعا البيانات تبعته هي مش نووي يعني، ولكن بتكون هاي البيانات اولا للدخول على حساباته، واذا في عنده 3-400 شيكل في البنك بدهم يروحوا، مش حساب ملايين لأنه من تبعين الملايين بيكون كذا. والسذج يعني يا ريت يا أخوان شوية يعني شوية إدراك، يعني شوية ها شوية مش كثير، شوية شوية إدراك علشان أنتوا ما تظلوا يعني بهاي الدوامة. لما أنا باجي بسمع أنه قبل كمان قبل حدا بكلي قال حدا قريب يعني من كذا أنه البنك مش عارف شو عامل وباعت له، طيب قال له ولازم نسجل وندخل البيانات، وبيجيك إشي بقول لك إنه بدك تدخل حسابك وما بعرف شو بصلك كود، بس أنت أعطيني الكود، أنت بتعطيه الكود خلاص سلم على الشهداء اللي هناك، لو في 3 شيكل في حسابك راحن. فيا جماعة يا جماعة أنو بنك الساعة 11 بعطيك بياناته يعني بقعد يحكي معك، أني مؤسس الساعة مش عارف قديش كذا إلى آخره. ف بس ما هو احنا نفس الاشي، يعني احنا مثلا بيكون مكتوب على باكيت الدخان التدخين يضر بالصحة وبدخن، بيكون مكتوب على البطاقات مثلا إياك أن تشارك حدا في بياناتك الخاصة، وبشاركه أجد يعني. أقول لك رزق الهبل على المجانين، وأكثر ناس بيوقعوا بالمناسبة الطمعين. هلأ النصاب كيف بصير نصاب؟ إذا لك اثنين طمعين بالحياة بيجي بكله والله سعد في عندي مشروع بتعطيني أنت 5,000 ليرة وهي 2,000 ليرة مربح. طبعا سعد بيرخي حاله بدندل ذني وبيجي بكل 5,000 والطمع والله جاني بده من الأميرة بقول لك بده أميرة مش عارف شو آل سعود بتوزع جبات يعني بده يلحق حاله يسجل الأخ. فالطماع هو أكثر حدا بيوقع بالفخ، وبخصوص الابتزاز الجنسي. شو شو شو شو يعني شو شو يعني الواحد مش عارف شو بدي يحكي، بس يعني تفضحوناش تفضحوناش يا جماعة العيب. الله يستر علينا وعليك وعلى الجميع، بس يعني في أشياء خلنا نقول يعني أوفر أوفر أوفر، وأنت مع وين المشكلة بالموضوع؟ المشكلة بالموضوع لما يكون في حدا لسه جديد على القصة هاي على السوشيال ميديا، وحدا يعني هيك كذا ويدخل ويشوف هالدنيا يقول لك ايه والله اذا كان سهل القصة، اضرب يا ولد اضرب يا ولد سلامتك في الهند.

تيجي انت تلاقي الامور بهذا يعني اليوم. طبعا مشكلتنا احنا كمان مثل ما تفضل سيادة العميد مع الاي اي والذكاء الصناعي, صارت اليوم يعني الفيديوهات وكأنها يعني حقيقية, وهذا شيء مؤسف. بالمناسبة انه قديش كمان هذا الموضوع المفروض يكون في كمان وعي عند الناس, حتى لو وقع بقصة من بشكل او باخر او حدا حاول يبتزه باي اي وذكاء صناعي ويك, شو بقول افضح حالك قبل ما يفضحوك, اللي بتخاف منه اعمله يعني, فانت انشرهم وريح راسك عشان لا تكون عرضة لحدا, ولا اذا ايدك وجعتك وبدها تبتزك قطعها وزتها بالشارع. الله يفرجها يا ابا, الله يفرجها. للمشاركة بعد الفاصل 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال لمن يرغب بالمشاركة.

0: والفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

حياكم الله وأهلا بحضراتكم سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج ودائما أبدا برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان وللمواد الغذائية. كل الحب والأمنيات والدعوات الحلوة لكل من ظل معنا حتى الآن. يعني شكرا لكم ساعة ونص معنا تقريبا, ويعني الله يعينكم حبيب مكالبي. يعني شو محضر لنا عمو شادي, عمو منصور النجار؟

0: هذا الخبر ليس لأصحاب القلوب الضعيف، خبر ثقيل شوي أو ثقيل كثير يعني مش شوي. زينب يا زينب، شو اللي عملتي يا زينب؟ اللي اسمها زينب هون تطلع من المتابعة فورا.
1: على قد ما شفت هواني واحترت يا
0: في مدينة كليوب، شهدت هذه المدينة جريمة قتل مأساوية حينما أقبلت زينب على التخلص من زوجها وتقطيع جثمانه إلى ثلاث قطع متساوية بمساعدة نسيبها جوز بنتها، حسبي الله عليها وبنتها، وحلقة جديدة من دماء عش الزوجية. هذا اسم فيلم جديد يمكن يصير، دماء في عش الزوجية، والله حلو هذا الاسم، دماء في المهم دماء التي يعني للأسف الشديد تثير الكثير من الفضول. هذه المتهمة زينب كانت ترتبط بعلاقة جيدة مع زوجها لسنوات طويلة، كانوا كويسين ولاد ناس، ولكن قبل الواقعة بدأت العلاقة تتدهور رويدا رويدا، كلمة منك كلمة مني، اليوم كويسين الأسبوع الجاي مش كويسين، بعدين زود بالكلام بعدين زودت بالكلام، وقالت بأنه لما مسكوها زوجها اعتدى عليها بالضرب ويعاملها معاملة سيئة ما دفعها للتخلص منه. هل تكون لو تجد أظل نعيش في هالدوامة؟ أنا بفرجيك يا ابن المحترم. ففكرت في التخلص من الزوج باستخدامها عقار منوم في وجبة طعام لزوجها. اشتغل مخرية وسكينة تمام. وعندما غاب عن الوعي، هون بلش الفيلم، هون بلش هذا، قامت بذبحه بالسكين. يخرب بيتها، هاي أنا كشعر بدني من التخيل، من التخيل كشعر بدني، انتفض بدني. بذبحه بالسكين بمساعدة المين؟ جوز البنت. المهم جوز البنت قام أيضا بتقطيع جثته لثلاثة أجزاء، وحطوا كل جزء في في في في في إشي، وقاموا بالتخلص من الضحية، وذلك بإلقاء جثة المجني عليه في ثلاث مصارف، وهي ترعة الصباح التابعة لمركز كليوب، وترعة سلام التابعة لقسم كليوب، وترعة يعني في الترع في النيل يعني في التجمعات المائية تبعت لهذا. المهم لإبعاد الشبهة الجنائية عنها وتضليل أجهزة الأمن وعدم التعرف على الجثة. ورغم تغيب المجني عليه عن المنزل إلا أن أفراد أسرته لم يتوقفوا عن البحث عنه. يخرب بيتهم عن جد مافيا. قال بعدين صاروا يدوروا عليه، يا أبا يا زوجة، والناس تيجي قال يواسوها وإن شاء الله بيرجع وهي قاعدة. وقاموا بإبلاغ قوات الأمن التي بدورها بدأت بالتحري عن الواقعة، إلى أن توصلت التحريات أن زوجة الضحية وراء اختفائه، وقامت رفقة زوج ابنتها بقتله. بعد التحقيق والودي وجيب وهات وخد، انهارت الزوجة واعترفت بأنها قتلت زوجها وقطعته ووزعت جثمانه. هذا

تعالوا الخبر الثاني. هذا خبر هيك عريق يعني, انه بس من عشان يعني نذكركم انه احتماليات الاحداث والاشياء يعني تصير بالدنيا, والدنيا مليانه قصص. تعتزم شركة جوجل, هذا موضوع آخر مختلف تماما, من دماء في فراش الزوجية إلى بعوض مصاب بالبكتيريا لينتشر في هواء الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما تعتزم شركة جوجل فعله, حيث تريد إطلاق 64 مليون بعوضة مصابة بالبكتيريا لينتشر هذا البعوض في الولايات المتحدة الأمريكية, في واحدة من أكبر التجارب البيولوجية في تاريخ الولايات المتحدة. لكن هذه الخطة تثير جدلا واسعا وتشعل غضبا شديدا في بعض الأوساط التي تطالب الشركة بوقف هذا الأمر فورا. ديلي ميل البريطانية نشرت التفاصيل وقالت بأن الشركة تواجه ردود فعل غاضبة بسبب خطتها لإطلاق ملايين البعوض المصاب بالبكتيريا في ولايتين أمريكيتين, وهو مشروع وصفه النقاد بأنه أكبر يعني التجارب البيولوجية بالهواء الطلق في تاريخ الولايات المتحدة. وبدعم من شركة ألفابيتا الشركة الأم المحرك البحث العالمي جوجل, يسعى هذا المقترح للحصول على موافقة فيدرالية لنشر 32 مليون بعوضة معدلة وراثيا سنويا في كاليفورنيا وفلوريدا بدءا من العام المقبل. وفي حال الموافقة سيؤدي البرنامج الذي يستمر لعامين لإطلاق أيضا 64 مليون بعوضة في البيئة. ليش؟ الهدف من هذا المشروع هو تقليل أعداد البعوض الناقل للأمراض باستخدام ما يصف الباحثون بالحشرات النافعة, وهي ذكور تحمل هي ذكور تحمل بكتيريا طبيعية نافعة تسمى مش عارف إيش, وهذه الذكور لا تلدغ البشر. ذكور هذا البعوض لا تلدغ البشر, وعندما تتزاوج الذكور المصابة مع الإناث البرية تضع الإناث بيضا, لكن البيض لا يتطور ولا يفقس, يعني مما يقلل تدريجيا أعداد البعوض عبر الأجيال المتعاقبة. ورغم بأن هذه الطريقة مستخدمة منذ عقود, فإن العديد من الأمريكيين مستاؤون من فكرة إطلاق ملايين الحشرات في الهواء. وانضم مسؤولون منتخبون مؤخرا إلى هذه الانتقادات, وتساءل النائب الجمهوري عن ولاية تينسي تيم بريشت عن سبب تورط شركة تقنية في إطلاق ملايين البعوض, محذرا من التدخل في الطبيعة. يا عمي خلي البعوض في حاله بكلهم, انتم مالكم مال هالقصة, هذا الأمر الطبيعي, هاي دورة الحياة الطبيعية. وأنه لم نتعلم الدرس من تجربة الكودز والعصافير والطيور السوداء والكاري الآسيوي, هل لا تعبثوا بتوازن الطبيعة. وكان بيرش يشيد العديد من عمليات إدخال أنواع غير محلية سيئة السمعة والتي انتشرت على نطاق واسع خارج نطاق استخدام المقصود. أنا بقول اطلقوا لكم في الكوكب 62 مليون ذكر معدل بيتزوجوا وبيطلعوا يعني نسل منيح أو أنثى يعني معدل, وهذا وبيطلع إشي منيح بدل البعوض, يعني مركزين على البعوض وناسين البني أدمين. بس شوف انت وين الناس بتفكر ولوين العالم واصل وكيف قاعدين بتعاملوا مع البيئة ومع التكنولوجيا ومع

هلا احنا ايفون 17 برو ماكس خلصنا منه, بيستعدوا الناس للي هو ال 18 برو ماكس, لكن بيقولوا في شغلة مش حلوة اللي هي بطاريته. بطارية هذا التليفون 7000 ملي أمبير في الساعة, وحسب التسريبات الأخيرة فإنه نسخة السوق الأمريكية من هاتف آيفون 18 برو ستأتي ببطارية سعة 4200, يعني أقل من تبع 17, بزيادة طفيفة من النسخة المخصصة الصينية. هذول الجماعة بيعملوا إشي للسوق الأمريكية, وبيعملوا إشي للسوق الصينية, وبيعملوا إشي للسوق الأوروبية, وبيعملوا إشي للسوق ال, وإحنا بناخد من كل مكان, إحنا بناخد من هون ومن هناك وكذا وإلى آخره. للسوق الصينية نسخة تضم منفذ شريحة تقليدي, متوقع أن تحصل بطارية على 4060 بها آيفون 17 برو. طلعت عليه هذا زيادة محدودة رغم التركيز على الفئة الاحترافية, الهواتف قبل تراهن على الكفاءة بدلا من الساعة. طبعا هم اللي بسربوا هاي المعلومات عشان تكونوا بالصورة, يعني هدول ناس شاطرين في التسويق وشاطرين في العنت الحرصي, يعني الناس بتصف طوابير طوابير من أجل أنه تقولهم هاي 17 برو ماكس عشان تعطونا 18 برو ماكس, على 18 برو ماكس بخلص 19 برو ماكس وهيك, وهالعمل عمال يعني بكون كل همهم في الحياة وفي الدنيا أنه يكون أول من اقتنى هذه النسخة الجديدة من آيفون 18 برو ماكس. يمكن يكون وصلنا احنا هلا, عارفش انت بس بلك رن رن على ريما, مقضيها مع ريما والناس ريما رن التلفون يا ريما رن التلفون سلم لي على ريما وانا في البلكون, ومشيت مشيت على مهد وانا فكري واحد.

يعني بشهر 9 بتنزل النسخة الجديدة. بتعرف عشان أنا يعني صار عندي فضول عن النسخة الجديدة. أنا شخصيا بكره الآيفون عشان تكونوا في الصورة, بكرهه, مش بس إنه بكرهه أو بفهملوش أو بعرفلوش. أنا حدا مرة جبت آيفون تمام, وقلت بدي أحاول أتعامل معه, بدي أحاول أتعامل معه, والله العظيم ما عرفت يعني ما, فتركته. بقول لك في دراسة, مش دراسة يعني هي اجتهاد, خلنا نقول انه جماعة الايفون المتعصبين للايفون اللي بيعرفوش الا موضوع, وفي عندي منهم هاي الفئة يعني عندي في البيت وعندي في العيلة وكذا والى اخره, يعني بتحس انه اذا يعني بعرفش هو مرض نفسي, هو مرض نفسي بينه, والله بينه. فكل حدا متعصب للايفون, متعصبين بمعنى انه يعني بقول لك انا ما شو ايفون بدون الايفون وما مش عارف ايش وكذا وهذا. فلا هلا انا حملت الايفون بس للامانه هالقد يعني ما عدت ما بعرفش. الجالكسي منيحه فكره ورايق وهادي وهذا الشيء هيك, بس انه الترا هاي مثلا اشرف بقول لي هو كمان ما حبك. ما هو انا ما يعني ما هو انا لما ما احبش حدا ما بطلبش يحبني يعني, بس انا حسيت انه في بعض ناس يعني متعصبين, متعصبين بطريقه بعرفش كيف. زي مثلا هلا اشرف كيف تعون ريال مدريد

0: راديو موال.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة يلا شوت. جاع شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
4: جول جول جول جول.
5: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: بربح الذهب.
1: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك أيوة، يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟ علق النت.
5: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
1: نقلا للاحداث المحليه.
6: يوم يوم يا ابو قصي، السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، في ناس صحيه يعني بلاقي مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصف.
1: متابعه لهموم المواطن.
6: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال، الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا، قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس انا محترمه في البلاد هذه، في ناس مقدسه مش محترمه وبس، يا بتكون عكس المسؤوليه يا بتروحوا حلوا عننا ما شرفناكم.
1: اخر الاخبار والتطورات.
6: احنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس ابو عمار احنا الشعب الجبارين، وان شاء الله تضل ايدنا واحده وكلمتنا واحده ونرجع على بعض.
1: المواجهه المباشره في طرح القضيه.
6: انا شاري سياره، انت بتقول لي هذا الحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات. طب خليه هو يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
7: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
0: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جداً اسمه كنوز الحكمة، برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. هل الإيمان هكذا أم أنك عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده؟ سأكون معك بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
2: أسعد الله أوقاتك مستمعي وصديقي. هذه ميسون فهمي تحييك أجمل تحية وتتمنى لك وقتا مفيدا في دراستنا لكلمة الله على التوالي، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

أبناء يولدون ويكبرون وأباء يبذلون ويبذلون وأجداد يشيخون ويذهبون. هذا جيل من الأجيال العديدة في الموكب الطويل، موكب البشرية الذي بدأ مسيرته منذ الأزمان الأزلية. نولد ونشب ونكبر وفي الصدور آمال وأحلام وتعطينا الدنيا القليلة مما عندها، لكن العين لا تشبع من النظر والنفس لا تنتهي من أن تشتهي، ونشرب من آبار مشققة فلا نقنع ولا نرتوي، ونغترف من ماديات الحياة فلا نشبع ولا نكتفي. ففي أعماق النفس رغبة وفي كيان المرء شهوة، وهذه لا تستطيع ماديات الدنيا مهما كثرت أن تشبعها، ولا تستطيع يد الحياة مهما طالت أن تكفيها أو تقنعها. شهوة القلب يا صديقي سلام يملأه فيسعده، ورغبة النفس خلود يبقيها، ولكن ليس هنا في عالم متزعزع، في عالم الأتعاب والحزن والأشجان. ليس الخلود هنا في الأرض القاحلة التي لا تضبط ماء، بل هو هناك في أرض الخضرة التي تفيض سعادة. فإلى المدينة الباقية نرنو بأنظارنا، نراها الآن بعين إيماننا، لكننا عندئذ سوف نراها بأبصارنا. وإذ ننظر إلى ذلك السرور الموضوع أمامنا تهون آلامنا، تكثر تعزياتنا ويدوم سلامنا. هنا موضوع رجائنا، هنا تحقيق الرغبة التي تملأ كياننا، هنا الخلود غاية وجودنا والهدف الكبير من حياتنا.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل وقتا مفيدا بينما نتدارس مقطعا جديدا من سفر التكوين.
1: ها قد وصل الرب بنا إلى لقاء جديد من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. تأملنا المرة الماضية في الأصحاح 25 من التكوين، والذي يحتوي على موت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب وقصة التخلي عن البكورية.
2: رأينا الاختلافات التي كانت واضحة بينهم أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم فيما للجسد، ولم يكن له إيمان، أما يعقوب فكان له إيمان. وفي نهاية الإصحاح وجدنا عيسو يتخلى عن البكورية ويستهين بالامتيازات. أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره. لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله، لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته.
1: نصل اليوم إلى الأصحاح 26 من التكوين، ونكون بذلك قد انتهينا من التأمل في نصف السفر. يبدو هذا الأصحاح لأول وهلة خاليا من كل إثارة وتلون، وهو يحكي بشكل خاص عن حياة إسحاق. كل ما يفعله هو حفر الآبار، ولا يوجد في ذلك ما يثير اهتمامنا. ولكن إذا تفحصنا فحوى الأصحاح جيدا لوجدنا رسالة رائعة لكل واحد منا اليوم، بل إنها رسالة مهمة جدا كما يوضح بولس الرسول، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ويعلمنا هذا الأصحاح عن الصبر، وكم نحتاج إلى الصبر اليوم. هناك رسالة رائعة نتعلمها من حياة إسحاق. حقا كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وبهذا الفكر مستمعي، دعونا نبدأ تأملاتنا في الأصحاح 26 من التكوين. لقد تأكد العهد لإسحاق الابن المحبوب، ونجد الآن نجد إسحاق يقع في نفس غلطة أبيه، وبعد ذلك نراه يحفر أبارا في أرض جرار، وفي كل هذا رسالة هامة لنا. افتح كتابك المقدس مستمعي إذا كنت تمتلك نسخة منه، لتتتبع مع الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 11 من الفصل 26.
0: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذا طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت.
2: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. هذا هو الجوع الثاني المذكور في سفر التكوين. كان الأول أيام إبراهيم عندما ذهب هو ولوط إلى مصر، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. لماذا طلب الله ذلك من إسحاق؟ لأنه كان جدير به أن يتعلم من غلطة أبيه القديمة. كما يقول المثل: الولد صورة عن أبيه. فعلا الخطية تتناقل من جيل إلى جيل. لا شك أنها كانت تجربة لامتحان الإيمان. إن التجارب الامتحانية التي يتعرض إليها المؤمنون قد تكون في بعض الأحيان متشابهة جدا، وغرض الله منها هو امتحان قلب الإنسان ليظهر ما إذا كانت ينابيعه هي في الله. يعطي الله تعليمات محددة لإسحاق زمن الجوع، ويؤكد على العهد الذي قطعه مع إبراهيم. قال له: لا تترك هذه الأرض أبدا، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم. ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات: الأرض والأمة والبركة. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي، لم يكن الله بعد قد أعطى الناموس، لذا لم يكن إبراهيم تحت الناموس، بل عندما كان الله يطلب منه شيئا كان يؤمن ويعمل، كان يظهر إيمانه بأعماله. كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم، أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. وإذا تمعنت في حياتهم فإنك ستجدهم يقبعون في زاوية مكتوفي الأيدي، ينتظرون أن يحدث معهم شيء عظيم. كلا يا صديقي، ليس الإيمان هكذا. عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده. لو قلت لي الآن أنك وضعت في حساب في أحد البنوك مبلغا كبيرا من المال لي شخصيا، وطلبت مني أن أذهب لأخذه، فهل تظن أني سأجلس بلا حراك طول النهار؟ بل سأسرع فورا لأحصل على هذه الهدية الثمينة. الإيمان هو شيء تعمله وتسلك به. آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا، والآن يقول الله لإسحاق أنه يريده كما كان أبوه تماما. فأقام إسحاق في جرار. تقع جرار في الجنوب، وإبراهيم كان دائما يسكن في جنوب الأرض، مع أنه لما جاء إلى الأرض سكن في شكيم في الشمال، لكنه انتقل بعد ذلك إلى الجنوب في حبرون مكان الشركة. وموقع جرار بالمقابلة مع مصر أفضل أدبيا، ولو أن تأثيرها سيء على كل حال. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. ها هو إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه. حذره الله من الذهاب إلى مصر، لم يذهب إلى هناك، لكنه ذهب إلى جرار بدلا من ذلك. ولا بد أنه لاحظ نظرات الرجال من نحو رفقة، فطلب منها ما طلب. الفرق بين إبراهيم وإسحاق أن إبراهيم قال نصف كذبة، أما إسحاق فقال كذبة كاملة، ولكن الكذب هو كذب مهما كبر أو صغر، والكذب أمر بشع ينبغي أن يباعده المؤمن عن نفسه وعن روحه، وهو عنصر مهين تجلى في إسحاق كما تجلى في إبراهيم. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. هنا بدأت المشكلة، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. إنه لأمر مذل أن ينحدر أحد المؤمنين دون مستوى آداب العالم، وها هو الملك الوثني يوبخ إسحاق لعدم صدقه، الأمر الذي كاد يعرض زوجته للمهانة كما كاد يعرض شعبه للوقوع في الذنب. ثم تابع أبي مالك قوله لجميع الشعب: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. أصبح أبي مالك صديقا حميما لإسحاق، ونال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. كان إبراهيم وإسحاق عظيمين، أقول هذا هنا لأنه بعد ذلك قد نأخذ الانطباع بأن إسحاق لم يكن رجلا عظيما.
1: نتابع القراءة من العدد 12 وحتى 25 من الأصحاح 26.
0: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون، وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش أبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا.
2: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. البركة الأرضية هي ما وعد به الله إبراهيم ونسله، البركة بتوفير الأرض الخصبة والطعام، وقد أبر الله بوعده عندما كانوا يسلكون في شركة معه. تذكر مستمعي أنه لا يعدنا بنفس هذه البركة، فقد قيل لنا أننا بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، هذا هو نصيبنا اليوم، ولكن الشروط هي نفسها، إذ تعتمد على سيرنا وشركتنا مع الله. إذا سمحت له فإنه يريد أن يباركك بغنى وفير في حياتك الروحية. نعم، بارك الرب إسحاق، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب. يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره، قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب، فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. كان إسحاق عظيما. الانطباع مأخوذ أن إسحاق لم يكن كذلك فقط إبراهيم ويعقوب، كلا، كان إسحاق عظيما ومتزايدا في العظمة. لابد أيضا أن عملا ما جرى في نفس إسحاق جعله يصلح طريقه، ولابد أن الرب قاد إسحاق لكي يعترف بخطائه أمامه ولو لم يذكر الوحي ذلك. فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. الفلسطينيون هم بالأحرى الفلسطينيون، وهم ليسوا أهل فلسطين الحاليين. من الواضح أن حياة إسحاق كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة إبراهيم. ميلاده وحياته كانا مختلطين مع تجارب إبراهيم واختباراته. ولكن لماذا؟ رأينا قبل قليل أن كل هذا موجود لأجل تعليمنا وليكون مثالا لنا. وعلاقة إبراهيم وإسحاق تعطينا صورة رائعة للعلاقة والشركة الحميمة بين الآب والابن، بين الله والرب يسوع. قال يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب. وفي صلاته الشفاعية ذكر: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كما وقال في نفس إنجيل يوحنا: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لذا من الجميل جدا أن نجد ارتباطا وثيقا بين قصتي إبراهيم وإسحاق. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. حاول إسحاق أن يستملك آبار أبيه، ولكنه وجدها مطمية من قبل الفلسطينيين. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. كان إسحاق مهما جدا في ذلك الوقت. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. طلب منه الذهاب بكل احترام. كان إسحاق موضع تقدير عند أبي مالك. والآن نأتي إلى مرحلة في حياة إسحاق يظهر فيها أنه ضعيف، ولكنه لم يكن كذلك. هنا نراه يرجع إلى الأرض التي كان فيها إبراهيم. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي، فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. الماء في الكتاب المقدس صورة عن كلمة الله، وعلينا أن نشرب منها بعمق. تدعى ماء الكلمة وهي تروي ظمأ العطشان، كما أنها تفيد في الغسل. قال يسوع: أننا أنقياء بسبب الكلام الذي كلمنا به. الماء عنصر ضروري جدا في الحياة، ولا حياة بدون ماء. يمكنك أن تقطع الصحراء الكبرى ولا تجد إلا رمالا حامية، ولكن فجأة تعثر على بقعة خضراء وتتساءل عن السبب، وستجد أن السر في الماء. والماء يبين الفروقات الموجودة بين المؤمنين أنفسهم. فالمؤمن الذي يدرس كلمة الله وينهل منها يختلف في حياته وسلوكه عن المؤمن الذي لا يأخذ قوتا يوميا من الكلمة. وتذكر أنك عندما ستدرس الكلمة فإن الشيطان سيهاجمك بشتى الوسائل، لأنه يعرف كم هو ضعيف إزاء هذه الكلمة المقدسة. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحوبوت، وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. رحوبوت يعني يوجد لنا مكان. في البداية كان يحفر بئرا فيأخذونها منه وهكذا. كان إسحاق رجلا مسالما وصبورا، رضي بالظلم دون مقاومة، وكان ذلك فضلا عند الله. والواقع أن أحدا من الآباء لم يظهر من سلالة الفضائل مثل ما أظهرها إسحاق. لو كنت مكانه أنا لربما لم أكن لأفعل مثله، فأنا ليس صبورا. وفي هذا درس كبير لي، وهذا الدرس ينطبق على دراسة الكلمة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة. إسحاق يمثل دور المسيحي الذي ليس من العالم، فهو لذلك لا يقاوم الشر ولا يخاصم من أجل أشياء قد يحرم منها. وإذ فارق الفلسطينيين وأقام في بئر سبع، هناك ظهر له الرب ووعده بالبركة. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. لم يظهر له الرب إلا عندما انفصل عن أهل الشر والخصام، لأن الله لا يوجد في أماكن الخصام والنزاع العالمي. وخير جدا لأولاد الله أن يخرجوا من تلك الأماكن ويبتعدوا عن هذا كله، وهذا ما اختبره إسحاق بنفسه. ظهر الرب له ليعزيه. لقد ظهر الرب لكل الآباء باستثناء يوسف، لكنه ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. لاحظ الترتيب: أولا صعد من هناك، ثم ظهر له الرب، ثم بنى مذبحا، ثم دعا باسم الرب، ثم نصب خيمته، وأخيرا حفر بئرا. يا له من تطور مبارك. ابتدأ يسير من قوة إلى قوة، فتمتع بالشركة مع الرب، ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية، ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا، لأن أيديهم لا تصل إلى هناك. ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي صار بها إسحاق.
1: أتوقف عند هذا الحد مستمعي، على أن أستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء، والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الكيو آر الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال حاليين والجهد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج الأعلى وتمتعوا بحزمة ترحيبية مجانية لمدة 6 شهور ابتداء من 79 شيكل. لا تشتركوا، تعرفوا أكثر زوروا أحد معارضنا أو موزعينا المعتمدين أو من خلال موقعنا الإلكتروني. جوال كل يوم جديد.
1: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: راديو موال مركز الجميلة للبصريات. نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الساعة الآن 3:00 في راديو موال.
1: راديو موال
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة.

0: www.bank.ps بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة، يلا شوت.
1: لا
2: شو صار؟
1: علق النت.
2: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا، مع مدى فايبر. عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

سيداتي وسادتي، يسرني اني اغني لكم الليله دي غنوه. هي في الواقع انا يعني عجبتني كلماتها وتمشت مع احساسي وعواطفي وتجاوبت مع فني ومع حالتي النفسيه، وانا سعيد جدا اني اغني الليله دي للشاعر استاذ كامل الشناوي، قصيدته يوم بلا غد.

أشتري الحب بالعذاب، أشتري الحب.

0: أمال ليه مش عايز تصاحبي الحقيقة؟ دي حياتنا ولازم ننسى كل اللي حصل، لازم ننسى الماضي ونبتدي حياتنا من جديد.
1: لا يا محسن، مش من حقي. في حاجة بتربطني بممدوح أقوى من الحب، الوفاء. إذا كنت عايزني أفتكرك دايما ابعد عن حياتي. محناش أول اتنين حبوا بعض وفرقتهم الظروف. ما تطلبش مني إن أنا أرد الجميل بالجحود.

0: حبيبتي، انت عارفة قد ايه انا بحبك وعايزك.
1: اسطوانات كايروفون، الاستاذ فريد الاطرش.

بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك.

واجبي تسرح في اوله تاوله همسه في احوله.

0: راديو موال.
1: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
2: لك أيوة يلا شوت. جاء شو صار؟ علق النت. ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا يعني سرعة ولا بالأحلام وبسعر أقل من الطبيعي كمان بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180 أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: فيها.
1: راديو موال 101.7 FM، راديو الشباب الأول.
2: من حقك تحكي، من حقك تشكي، أنت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
3: برنامج حديث البلد برعاية بنك فلسطين.

بأجمل باقات الورود أسعد الله مساءكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما حللتم إطلالة مسائية جديدة عبر أثير موال وحديث البلد لكل نشامة ونشميات الوطن الغالي فلسطين لكل الثابتين لكل الصامدين لكل المتشبثين بهذه الأرض المباركة هذه الأرض المقدسة يمسيكم دائما بالخيرات والمسرات. حلو كثير إن نسمع أخبار إيجابية وحلو كثير إن نسمع أخبار عن بعض التطورات اللي بتحدث في مجتمعنا الفلسطيني. اليوم أخوان حقيقة بنكون سعيدين جدا يوم نسمع عن قصة نجاح شاب قصة نجاح شاب بطل رياضي طفل فلسطيني مخترع فلسطيني. هاي الأمور إن دلت فإنما تدل على أن هذا الشعب شعب حي شعب يعشق الحياة شعب قادر على مواصلة رحلة صموده على هذه الأرض. فقصص النجاح اليوم كثيرة جدا اللي بنسمعها في الشارع الفلسطيني بنسمعها عبر وسائل الإعلام عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الشيء دل فإنما يدل على أن شعبنا الفلسطيني من الشعوب المميزة الشعوب اللي بالفعل قادرة على البناء قادرة على النهضة قادرة على مواصلة رحلة الصمود رغم كل شيء يدور من حولنا. إذا بتسألوا أنفسكم عن أصحاب الشركات الناجحة في الدول العربية وخاصة في الدول الخليجية صعب جدا لا تجد هناك فلسطيني يقف وراء هذه النجاحات. مهندسين أبدعوا رجال أعمال عملوا بجهد كبير فلسطينيين يعني نهضوا بالحركة الاقتصادية وقاموا بإعمار معظم الدول العربية وحتى اليوم بنشاهد إنجازات كبيرة على مستوى العالم الأوروبي. الفلسطينيين أينما حلوا أبدعوا وأينما حلوا كان لهم بصمة وكان لهم عنوان حقيقي في رحلة الصمود والبناء. أيضا في موضوع التعليم عندما نسمع حتى اليوم أن البرلمان الكويتي يطالب بعودة المعلم الفلسطيني للتعليم في مدارس الكويت وكذلك في عمان وكذلك في البحرين هذا بدل أن الفلسطيني بالفعل كان عنوان حقيقي وكان صادقا في عطائه. فاليوم نحن نرفع رؤوسنا اليوم نحن نفتخر بكل فلسطيني يحمل هذه الجنسية الجنسية المميزة على مستوى العالم فابتسموا لأنكم فلسطينيون. رحلة البناء رحلة التطوير ورحلة البقاء على هذه الأرض وربما شعبنا الفلسطيني اليوم بيضرب أمثلة في رحلة الصمود رحلة الصبر قديش صبرنا وقديش مستعدين نصبر قديش هالشعب يا أخوان قادر إنه يدبر أموره قديش هالشعب الفلسطيني قادر إنه يمشي حياته رغم الظروف الاقتصادية الظروف السياسية ورغم إن كل العالم تركنا لوحدنا إلا أننا ما زلنا عنوان حقيقي في كل مكان في كل المحافل الدولية في كل المؤتمرات في كل مكان يطرح تجد أن هناك فلسطيني رافع رأسه ويحمل العلم ويلوح به. يمسيكم بالخير في ربوع الوطن الغالي فلسطين 6 دقائق بعد 4 ساعتنا الآن في استديوهات موال لمن يريد أن يضبط ساعته حسب التوقيت المحلي في فلسطين. اليوم الخميس 18 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة 4 من حزيران لعام 2026 للميلاد. اليوم

0: حجاج فلسطين اللي استخدموا الطيران في رحلتهم للحج عادوا إلى الديار الفلسطينية. يعني الحجاج اللي استخدموا الطيران بعد ما أنهوا مناسك الحج في مكة المكرمة توجهوا 3 أيام أخرى إلى المدينة المنورة، ومن هناك قاموا بالعودة إلى أرض الوطن. نتمنى للجميع حج مبرور، وإن شاء الله أنها الأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من الخير لهذا الشعب، هذا الشعب الذي يستحق بالفعل كل خير. الأخبار السياسية ربما تطغى على مجريات الحياة في لبنان. يقولون وقف إطلاق النار خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية، وهذا ما ننتظره. وأيضا ما يجري في الضفة الغربية لزرع 1 مليون مستوطن بالضفة، قانون إسرائيلي جديد وصمت فلسطيني رسمي كما تقول التقارير، حيث أقر الكنيسة الإسرائيلي قانون الإعفاءات الضريبية للمستوطنات بالضفة في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستيطان وتشجيع انتقال مزيد من المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مخططات إسرائيلية تستهدف رفع عدد المستوطنين إلى نحو 1 مليون مستوطن. ويأتي القرار في سياق سياسة متواصلة للاستيلاء على أراضي الضفة الغربية لصالح التوسع الاستيطاني، شق الطرق الالتفافية التي تخدم المستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني وحقوقه. وفي المقابل تتزايد معاناة الفلسطينيين جراء انتشار الحواجز العسكرية، البوابات الحديدية، إغلاق الطرق، مما أدى إلى عزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض وتقييد حرية الحركة والتنقل وتقطيع أوصال الضفة الغربية. يأتي ذلك في ظل صمت فلسطيني رسمي لمواجهة التوسع الاستيطاني والرد على السياسات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير معالم الضفة الغربية وفرض وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلا. تقرير يعني موجود على معظم وكالات الأنباء يتحدث عما يجري في الضفة الغربية. أيضا الحديث أيضا عن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، وأيضا محافظة القدس تحذر من مخطط تهويدي جديد في المسجد الأقصى. وجلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة. طبعا رح يكون هناك حديث وحديث، ويبقى الحديث حديث دون أي تغيير على الأرض. أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا بالتعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. دائما نسعد بتواصلكم معنا، ونسعد دائما بسماع أصواتكم.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدو 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: دائما وأبدا بنمسي على الجميع، ودائما وأبدا بنقول مساء المحبة للجميع. أخي محمد بيقول لك عثمان شو قصة مياه الصرف الصحي فايضة في شارع من فوق منتجع مراد إلى محطة الجزيرة؟ بلغنا بلدية دار صلاح وتواصلت مع الجهات الرسمية، وبنتمنى متابعة الأمر بأسرع وقت ممكن. دائما وأبدا نتمنى السلامة للجميع. أيضا كمان بنبعث بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا عبر البث المباشر. وسام حساسنا يسعد مساك، أحمد الهريمي مساء الخير، بتمنى من الشرطة يتابعوا خط بنجيم، بقول يا عمي ما برضو بستة شيكل صار يأخذوا سبعة شيكل، أنا اليوم طلعت معهم مكروها صحية على الشارع الرئيسي الرابط كما يقول أخونا محمد. ودائما وأبدا نتمنى السلامة للجميع. كمان بنرسل بتحيات المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. خلينا نتوقف مع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، ومعنا من هناك الزميل فياض الدوابشة. زميلنا فياض الله يمسيكم بالخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان ومساء السادة المستمعين الكرام، طيب الله وقاتكم بكل خير.
0: كيف ستبدو نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل فياض؟
2: نعم، بداية زميل عثمان المؤشرات تدل أو تؤشر أو تركز على أجواء صيفية اعتيادية، بمعنى أننا سنكون ضمن أجواء حارة بشكل عام خلال ساعات ما بين الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، ومن ثم تبدأ الأجواء بالاعتدال رويدا فرويدا لتصبح أجواء قد تكون باردة نسبيا في المناطق الجبلية لطيفة معتدلة في باقي المناطق. التركيز الآن زميلنا عثمان على منتصف الأسبوع القادم، حيث يتوقع أن يكون لدينا ارتفاعات ملموسة على درجات حرارة، يتوقع أن تسود خلال يومي الثلاثاء أو الأربعاء أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، هذا في حال كان لدينا هناك ثبات على النماذج البلدية. إذن هي أجواء صيفية اعتيادية حارة خلال الساعات الظهيرة بشكل عام، تميل الأجواء إلى أن تكون لطيفة معتدلة في أغلب المناطق خلال ساعات المساء، بينما في ساعات الليل المتأخرة وقد تكون أجواء باردة نسبيا خاصة في المرتفعات الجبلية. التركيز الآن كما قلنا زميلنا عثمان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء يتوقع أن يكون لدينا كتلة هوائية حارة قد تؤثر على البلاد لترفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ وملموس. خلال هذه الفترة زميلنا عثمان نحذر الأخوة المواطنين من خطر إشعال المناطق النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة، بالإضافة إلى عدم تركيب أطفال داخل السيارات خلال فترات زمنية قصيرة خلال هذه الأجواء، وعدم ترك مواد قابلة للإشعاع مثل الأسطوانات الغاز وبوات البنزين داخل السيارات، بالإضافة إلى خطر أو عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خلال ساعات الذروة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 29، الصغرى 17، رام الله والبير والخليل 28-16، نابلس وسلفية 30-18، جنين والكرم قلقيلية 34-21، غزة خان يونس ورفح 32-20، وأخيرا في رحلة توقع تكون هذا اليوم 39 والصغرى 25. طبعا هذا كله بعلم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا الفلسطيني العظيم.
0: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. شكرا كثير للصديق والزميل فياض الدوابشة، يعطيكم ألف عافية يا رب. شكرا كثير.
2: طيب الله أوقاتكم بكل خير زميل عثمان.
0: الله يكون معك. إذن هذا بالنسبة لأحوال الطقس، ونتمنى بالفعل للجميع أن تكون أحوال جوية مناسبة في ظل الارتفاعات المتتالية على درجات الحرارة. بنوجه كمان تحيات المحبة للصديق أبو ياسين اللي بتابعنا كمان من الأردن، يسعد مساك أبو ياسين، وإن شاء الله أنها كل الأمور بتكون جيدة إن شاء الله كل الأمور، وبنتمنى بالفعل إن الأمور تهدأ في الفترة المقبلة.

0: بنمسي على الجميع. هيل النصار مساء الخير. ابراهيم ابو رميس الله يسعد مساك. عوض ابو سوي مساء الورد يسعد مساكم ونهايه اسبوع سعيده ان شاء الله. ندى ابو خضير مساء الخيرات والمسرات على الجميع. الحاج ابو زيدون صافي يسعد مساكم بكل خير وصحه وعافيه. استاذنا الفاضل ابو قصي ومن خلال اثير راديو موال نهنئ جميع حجاج ائتلاف بيت المقدس برا وجوا بوصولهم جميعا الى ارض الوطن سالمين غانمين. جعله الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. مع تحيات الحاج أبو زيدون يديم عليك دائما الصحة وهدات البال. خلينا ربما نتوقف عما يدور على الساحة القريبة منا والحديث عن استمرار هذه الأوضاع الصعبة. يعني ربما الحديث اليوم عن وقف اطلاق نار أو خطة لوقف اطلاق النار في لبنان، مفاوضات مستمرة مع إيران، والأوضاع في قطاع غزة تتدهور يوما بعد يوم. معنا مباشرة الكاتبة والمحللة السياسية الدكتورة تمارا حداد. دكتورة تمارا مساء الخير.
1: مساء الخير، تحياتي لكم وكل المتابعين الكرام.
0: نعم دكتورة تمارا، ربما نبدأ من الساحة اللبنانية. ربما في الفترة الأخيرة نسمع عن التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار خلال 24 ساعة القادمة. هل وقف اطلاق النار سيكون مسموح من خلاله أيضا القصف والتوغل وما إلى ذلك، أم ما المقصود بوقف اطلاق النار الجديد؟
1: أولا، وقف اطلاق النار بين الجانب اللبناني والإسرائيلي هي أن يكون تحقيق معادلة، عدم ضرب بيروت أو الضاحية الجنوبية مقابل أن حزب الله أن يتم عملية عدم قصف مناطق شمال المستوطنات في شمال إسرائيل، بالمقابل أن لا يكون هناك البدء أو بالأحرى البدء من قبل المستوى السياسي اللبناني بأن يكون هناك وجود الجيش اللبناني بمناطق أن تكون ذات بعد تجربة في بعض المناطق في جنوب لبنان، لكن حتى هذه اللحظة لم تحدد أي هذه المناطق كواقع تجريبي بأن يكون الجيش اللبناني بمعنى بديل لعملية نزع سلاح حزب الله، وأن يقوم بعملية ترسيخ الأمن في بعض المناطق التي لم يتفق عليها حتى هذه اللحظة. ولكن بالاتفاق تم الإشارة أن يتم تدريب الجيش اللبناني من قبل الجيش الأمريكي بأن يكون بديل للجيش الإسرائيلي ببعض الأماكن كواقع تجريبي لنزع سلاح حزب الله، وأيضا البدء بعملية إزاحتهم إلى ما بعد شمال نهر الليطاني. لكن في هذا الاتفاق سوف يسمح للإسرائيل بالضرب وقت ما تشاء إن شعرت أن حزب الله سوف يضرب أو سوف يستمر بعملية ضرب بعض المناطق. وأعتقد أن اليوم سوف يكون في خطاب للشيخ نعيم قاسم، على ما يبدو أن هذا الخطاب سوف يكون في سياقات أنهم سوف يعني يستمرون في آلية الضرب إن بقي الإسرائيلي في جنوب لبنان، لأن اليوم إسرائيل موجود في 20 كيلومتر. هذا الاتفاق لا يضمن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وإن كان هناك انسحابه لن ينسحب من كل أرض جنوب لبنان، سوف يبقى في 10 كيلومتر متعلقة تحت إطار ما يسمى المنطقة الآمنة العازلة. وبالتالي هذا الاتفاق وكأن إسرائيل ساومت بعدم ضرب بيروت مقابل نزع سلاح حزب الله، وكأنها رفعت السقف بشكل كبير جدا لأي تسوية سياسية بين اللبناني والإسرائيلي، إنها تشير أنها لن تضرب بيروت وأنها موجودة، وإن انسحبت هي لن تنسحب بكل منطقة جنوب لبنان. وبالتالي وكأن أصبح هناك تحايل أمام من يتابع المشهد اللبناني، تحايل أن إسرائيل يسمح لها بحرية العمل التدخل الأمني والعسكري وقتما تشاء إن شعرت أن هناك تهديدات من قبل حزب الله أو أطراف آخرين، بالمقابل أنها أزاحت كل المواطنين لن يتم عودتهم إلى الأماكن التي كانوا يقتنوها، وتحديدا فيما يتعلق قلعة الشغف لديها واقع كان في الماضي متعلق منظمة التحرير وإبعاد الفلسطينيين، وفعلا هناك أبعاد تم إبعاد بعض الفلسطينيين من المخيمات القريبة من الصور وغيرها، كلها تم إبعادهم ونزوح قصري حدث في أكثر من 2 مليون لبناني تم انزياحهم إلى المنطقة اللبنانية، بمعنى أن إسرائيل فرضت وقائع جديدة تحت حجة أن هناك هدوء أو تهدئة، وبالتالي تستخدمها لفرض وقائع جديدة، وإن انسحبت هي لن تنسحب من كل أرض جنوب لبنان.
0: نعم هذا على الساحة اللبنانية. أيضا الحديث ربما في الأيام الأخيرة عن دائما نسمع عن قرب التوصل إلى اتفاق ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هل بالفعل هناك في اتفاق ولا كل ذلك حرب نفسية وإعلامية ليس أكثر؟
1: حتى هذه اللحظة لا توجد هناك أي نوع من الاتفاقيات بين اللبناني والإيران، هم يتحدثون فقط عن اقتراحات تمهيدية مبدئية عبارة عن إعلام يتحدث به ترامب يتحدث أنه يريد أن يخرج اليورانيوم. الإيرانيون وتحديد مجتبى خامنئي يشير لن يتم إخراج اليورانيوم من إيران لأنهم يعتبرونها جزء لا يتجزأ من كتلة الردع للأمن القومي الإيراني، لأنهم لديهم تجربة أن تم خروج اليورانيوم الليبي وبعد ذلك تم عملية دخول الولايات المتحدة الأمريكية الليبي وتم تفتيتها وتشتيتها، أصبحت دولة هامشية ضعيفة. تجربة أخرى عراقية تم عملية كان يشيرون أن هناك يورانيوم في العراق، تم دخول الولايات المتحدة الأمريكية واكتشف أنه لا يوجد هناك يورانيوم ولا حتى على مستوى البعد الكيماوي، وبالتالي تم جعل العراق دولة هامشية ضعيفة. وبالتالي الإيرانيون يعلمون بهذه التجارب السابقة ولا يريدون أن يطبقوا هذه التجربة على إيران. بعد تسليم إيران اليوران اعلم تماما سوف يدخل القوات الدولية أو ما يسمى القوات الأمريكية دخولا بريا، سوف يتم عملية تدمير إيران، وبالإضافة أن إيران ترفض حتى هذه اللحظة أن يكون هناك تشاركية فيما يتعلق مضيق هرمز. وبالتالي ترامب هو يتحدث أن هناك وصول إلى اتفاق، لكن كل ذلك لكسب الوقت، فرض وقاعة جديدة حتى يتم إنهاء ما يسمى كأس العالم، حتى يتم عملية إضعاف إيران اقتصاديا من خلال استمرار وقع الحصار البحر. وفعلا هناك حصار بحري على مضيق هرمز لم يتوقف معد، لم يتم عملية انسحاب الحصار البحري، وهذا يستنزف إيران اقتصاديا. هم يعتقدون أن إيران قد تصمد لمدة 6 أشهر قادمة، وبالتالي هم يريدون الاستمرار حتى 6 أشهر القادمة فيما يتعلق الاستنزاف الاقتصادي، وهذا يعني حتى يتم التزامن مع الانتخابات النصفية للولايات المتحدة الأمريكية، لأن إيران أيضا تعول على كسب الوقت لعل أن يأتي الديمقراطيون لإيقاف الحرب. وفعلا اليوم كان هناك تقييد لصلاحيات ترامب المتعلقة بمجلس النواب 215، كان هناك يقيدون صلاحية ترامب فيما يتعلق استخدام أبعاده للحرب الإيران، لكن هناك يشيرون البيت الأبيض أن هذا أن ترامب لديه صلاحية دستورية يستطيع الاستمرار بالحرب أو اتخاذ الخيار العسكري أو لا، لكن في نهاية المطاف ترامب على ما يبدو هو يؤخر الخيار العسكري بشكل متعمد حتى يتم تحييد الجبهة اللبنانية وإضعاف حزب الله، حتى يتم انتهاء كأس العالم، وحتى يتم عملية استنزاف إيران اقتصاديا.
0: نعم، نتمنى بالفعل أن تنتهي دوامة الحروب من المنطقة. الكاتبة والباحثة الدكتورة تمرة حداد، شكرا كثير، يعطيكم ألف ألف عافية. شكرا كثير.
1: شكرا لكم. شكرا لكم.
0: الله يكون معك. دائما بنوجه كل تحيات المحبة للجميع، ودائما بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا من كل مكان. يسعد مساكم بالخير والمحبة. شكرا كثير للحجم الكبير من الرسائل. نادر الزغل بيقول مساء الخير، ارفع الصوت، الصوت مرفوع، ارفع من عندك. صديقنا منذر عمية أبو رامي الغالي الله يسعد مساك. الأخ المناضل جمال الحزيبي، تحياتي واحترامي وتقديري لأهل الهمة العالية، خالي الوفاء للأوفياء ما يميز الأحرار، سعيدين جدا بوجودك إلى جانبنا. الأخ والصديق العميد جمال الحزيبي، الأسير والجريح والمبعد العائد إلى الوطن الغالي فلسطين، لأمثالكم ترفع القبعات صديق العزيز. دائما وأبدا بنوجه تحيات المحبة أيضا لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في كل مكان، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل. اليوم في ندوة في بيت صحور، نظر إلى في إمكانية المتابعة، في ندوة في بيت صحور وإشهار كتاب جديد طبعا يتعلق بمدينة بيت لحم. هذا الكتاب رح يكون إشارة تحت رعاية معالي وزير الثقافة، يعني الكتاب بعنوان بيت لحم في العهد الفرنجي للمؤلف الأستاذ الكاتب إبراهيم فوزي عودة. الكتاب يتحدث عن حقبة من الزمن من عام 1099 إلى عام 1291. طبعا هذا الكتاب يوثق هذه المرحلة، مرحلة العهد الفرنجي لبيت لحم. طبعا اليوم هذه الندوة راح يقدمها الدكتور عبد الرحمن المغربي الأمين العام للاتحاد العام للمؤرخين والأثريين الفلسطينيين، ودكتور رمزي عودة والأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية. هذا كل شيء راح يكون عند دقات الساعة الخامسة في مقر الديوان دار دكرت في بيت صحور. للحديث أكثر حول هذا الكتاب يسعدنا بداية أن ينضم إلينا الكاتب والمؤرخ الأستاذ إبراهيم فوزي عودة. أستاذ إبراهيم الله يمسيكم بالخير وألف مبروك بداية.
2: الله يسعدك وبارك فيك وشكرا جزيلا لهذه اللفتة، كل الاحترام والتقدير.
0: نعم بنعرف الآن يعني الحضور بدأوا يحضرون وأنت راح تكون في ضمن المستقبلين. نتحدث عن بيت لحم في العهد الفرنجي في صورة بسيطة مبسطة، لو تعطينا لمحة عن هذا الكتاب.
2: نعم تسلم، شكرا جزيلا. أولا أهمية هذا الكتاب أنه بتحدث عن فترة زمنية مميزة، 200 سنة من وجود الفرنجي في بيت لحم. الكتاب موثق بمراجع ومصادر عديدة، ولذلك الإشهار اليوم تحت رعاية الوزارة. الوزارة أخذت الكتاب وقرأته وقيمته إذا يستحق أن يكون تحت رعايتها، ووافقت لأنه في توثيق علمي للموضوع. هلا اللي ما يميز أنه ما في يعني رغم وفرت الدراسات عن حروب الفرنجة بشكل عام في فلسطين، إلا أنه بيت لحم ما كان فيه اهتمام، يعني ما من المراجع. حتى كثير ناس يقولون وين جبت المصادر ومراجع؟ من القدس، من الدومينيكان والفرنسيكان، وبالتالي اضطريت أني أترجم العديد من اللاتيني الإنجليزي الفرنساوي الألماني حتى باليوناني كان موجود. هلا أهمية لماذا هذا الكتاب؟ لأن المؤرخين سواء كانوا في الغرب أو في الشرق هم قاموا بدراسة هذه الفترة اللي هي بتمثل حلقة صراع طويل بين الشرق والغرب، واللي لحد اليوم يعني هذا لحد اليوم موجود، هذا لحساسية المنطقة وأهمية المنطقة في المشرق العربي. فقمت بعملية تحليل ودراسة لكل الأوضاع في بيت لحم، السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية. ورغم هيك بقول لسه ما زالت حقل يعني خصب للعديد من الدراسات. إذا بتحب يعني أحكي عن الكتاب بشكل سريع، هو 7 فصول.
0: نعم.
2: على الفصل الأول تناولنا دراسة تحليلية للموضوع. أنا بعتبر هذه الدراسة التحليلية مهمة، لأن أي حدا بدي يعمل لازم يعمل على اعتبار أني أحلل هل المصادر والمراجع اللي أنا أخذتها قديش هي مهمة. لما بحكي عن فوشيه شارتري، لما بحكي عن وليام السوري من 4 أجزاء ترجم للعربية، وأنك تستشهد فيهم لأن هذول كانوا مرافقين. يعني لما وليام السوري كتب عن المجزرة اللي صارت لما دخل الفرنجة بيت المقدس، كيف بدي أخفيها؟ يعني أنا ما أخذتها من مؤرخ عربي أو كما هو الفرنجي نفسه. كيف بعيد اليوم وكأنه كيف الإبادة الجماعية في غزة؟ كتاب إسرائيليين يتحدثوا عنها، شو بدك أكبر دليل من هذا الحديث العلمي؟ هذا مهم جدا. حتى الرحالة كمان، الرحالة في دنيال الراهب روسي في بورشارد الألماني، ولكن هذول المسايات بنا تحليل عليها. ولكن أيضا المؤرخين الإسلاميين، ابن القلنسي طبعا ما فيش مجال أني أحكي عن كتبه وعن اللي رجعت لهم، ابن القلنسي، ابن الجوزي، ابن الأثير الأدريسي، يقوت الحموي، ابن جبير الرحالة كان موجود. كانت غنية في المصادر والمراجع حتى تطلع دراسة مرتبة. الفصول يعني تتحدث عن بيت لحم قبل مثلا قبل دخول الفرنجة كيف وضعك التسمية المساحة التضاريس، بعدين حكينا على الأوضاع السياسية الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية حتى العمرات الدينية، لأنه في أهمية طبعا ما أقدرش أدخل في كثير تحليل، لكن كان في أهمية دينية. يعني بولتون الأول لما عينوه ملك على بيت المقدس توجوه في المهد، إذا في هنالك أهمية لا دينية في هذا الموقع.
3: نعم.
2: اللي في مجال احكي كمان ولا
3: نعم استاذ ابراهيم، يعني حلو جدا كمان ان نشاهد ان هذا الكتاب يعني بيتحدث عن فتره محدوده ما بين سنوات محدده، وربما هذا يعني بصعب من الباحث، وربما ايضا بجعل الباحث يعني ياخذ وقت كبير. اليوم الناس بيتحدثوا عن عندما تقوم بتاليف كتاب يعني ممكن يفكروا انه يعني سهل جدا في ظل النظام العولمة ونظام الانترنت وما إلى ذلك. حقيقة كم وقت استغرق معك العمل على هذا الكتاب أستاذ إبراهيم؟
2: شكرا شكرا لهذا السؤال. حوالي سنتين، حوالي كان هو جاهز من قبل يعني.
3: نعم.
2: ولكن أنا وهذه كان دعوة حلوة ما قدرت أني أطبعه.
3: نعم.
2: ودعينا وحكينا وكل المناسبات، كنت أقول لوزارة الثقافة يجب أن يكون مخصصات سنوية لكاتب لشاعر لقصصي. برضو حكيت هذا للبلديات أنه بدنا بلدية بيت سعور بيت لحم بيت جالة تخصص مبلغ معين. فأنا طبعت على حسابي كمية بسيطة جدا وعطيت الناس المثقفين قبل بوقت يقرأوا يوم الإشارة الكتاب قبل، لكن بعد ما طلعت عليه اليوم الوزارة عندهم استعداد لعملية انه اعطاء نسخ اكثر منه يعني هذا. لكن هذا اللي بتحكي فيه.
3: نعم.
2: للأسف اليوم مظبوط يعني انت لفت نظري انه حتى الماجستيرات الاعمال.
3: نعم.
2: الماجستير دكتوراه كذا عمالنا بنشوف انه بتتاخد يعني هذه ما بتكون دراسة. حتى الذكاء الاصطناعي هو غير موثوق، الذكاء الاصطناعي غير موثوق، انا شخصيا لا استعمله لو غير موثوق. هلا المراجع والكتب اللي رجعت لها والترجمه اللي عملت لها هي اللي اخذت الوقت الاطول. وحكيت لك من الدومينيكان فرانسيسكان كانوا ما يخرجوا الكتب من مكتبتهم. اكيد انت انسان برضو كاتب وباحث وانت تعرف بالامور انه مكتبات رائعه كتب، كنت اصور وافلحها معي واعمل التحليل الاشكالي الى غير عن الكتب الثانيه يعني. لكن في من نتائج الكتاب في كثير يعني حقائق كانت طبعا موضوعي، انا كنت موضوعي جدا لم وهذا الباحث لازم يكون موضوعي، لكن لما تبين انه الدراسه عدم التفرقه في معامله الفرنجه للمسلمين والمسيحيين الوطنيين في بيت لحم، لم ير حتى الفرنجه سلبوا اراضي من أديرة من البطرك دي البيسي طردهم من أديرتهم واستولى عليها. شايف كيف نفس الحالة اليوم؟ وهذا أنا يعني إنه هذه بنأكد عليها، ما أنا بحبش أحكي فيها صديقي وعزيزي إني لأن المفروض تحصيل حاصل هذه تقول، لأن أنا بعتبر لما نحكي مسلم ومسيحي بيكون في خلل. لا مش لازم، احنا اولاد هذا الشعب موجودين مع بعض طول عمرنا، والمحتل من الفرنجة الى اليوم يعاملنا واحد ومقاومتنا واحد. هذه اللي كانت طبعا انا ما حكي يعني حكيتها بصيغ لانه كان في بعض الرحالة اللي منهم كيف كان يقولوا المرور من بيت لحم خطير، في هناك قطاع طرق، هم ليسوا قطاع طرق، هم المقاومين زي اليوم ما امريكا تقول عن مقاومين لأنه إرهابيين. شوف يعني في أهمية للكتاب حقيقة لأنه هو دراسة موضوعية عن فترة معينة مش قليلة 200 سنة، وكيف كان طبعا في تفاصيل كثيرة موجودة ما بقدر أني ألمها
3: كل الاحترام
2: كثير شاكر لفتة النظر الموجودة واهتمامكم بالثقافة والكتب الحديثة اللي
3: احنا سعيدين جدا حقيقة سعيدين جدا بولادة هذا الكتاب بيت لحم في العهد الفرنجي، كتاب يستحق القراءة والاقتناء حقيقة هذا الكتاب، واتمنى من الجميع يعني انهم يحاولوا الحصول على هذا الكتاب. المؤرخ ابراهيم فوزي عودة يعني ربما اقل من نصف ساعة على انطلاق يعني حفل اشهار هذا الكتاب، نتمنى لكم دائما مزيد من التقدم والنجاح، ودائما نحن نفخر ونكبر باي نجاح وباي كاتب واي موثق لاي شيء في هذا الوطن الغالي فلسطين. جهودكم مباركة
2: وانت برضو الكاتب واصدرت في ديوان اشهار بعض كتب لك، هل هنالك من جديد عندك؟
3: ان شاء الله قريبا جدا. الله يكون معك يا رب. شكرا شكرا كثير،
2: كل الاحترام لك وللراديو موال ولك بشكل شخصي كصحفي متميز. شكرا كثير.
0: رامي غوالي مساء الخير. عماد أبو رامي سعد مساك بهنئ حجاج بيت الله بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، والتهنئة والشكر موصول لأخ أبو زيدون والأستاذ الشيخ شكرنا ومن معهم من مرشدين لرعايتهم وحرصهم على حجاج محافظة بيت لحم، حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله. شكرا كثير للجميع. خلينا نتوجه إذا في إمكانية لفاصل قصير وبعد ذلك نعود بعد الفاصل للحديث عن موضوع مهم جدا يا أخوان، وهو قيام يعني مؤسسة بيت لحم 2000، هذه المؤسسة التي تعمل في تشيلي بالتبرع بأجهزة غسيل كلى لمستشفى بيت جالة الحكومي. بعد الفاصل نفصل، ابقوا معنا.
4: راديو موال

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

عليك. للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريدوا 0569-0019-10، واتساب 00970-592-20-10-17.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يسعد مساكم. إيمان إسماعيل: مكارم الناس بالأخلاق مذكورة، وبيض النوايا تبيض وجه راعيها. مساء الخيرات. شكرا كثير، شكرا لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من خارج الوطن ومن داخل الوطن، وبنمسي على صديقنا العزيز الغالي، صديقنا حسن محمود أبو الأيسم. الله يسعد مساك دائما بالخيرات والمسرات. ألو، مساء الخير.
2: ألو، مرحبا.
1: مرحبتين.
2: بس يا أخ عثمان، شغلة واحدة بسيطة. إحنا كنا نجدد التأمينات.
1: نعم.
2: على أي أساس إحنا بنجدد التأمين والدكاترة مضروبين؟ أنا ده مريضة مفاصل، بدي أروح على دكتور مفاصل. العاد أروح أدفع 100-150 كشفية في عيادة ومعي تأمين أروح على الحسين. تقول لي محفوظ فترة حق كشفية، شو يسوي؟
1: نعم، بالفعل يعني طبعاً. نعم،
2: واللي عنده عيلة واللي عنده هذا بديروا على الحسين مثلا. طب أنا مريضة أوش مفاصل وبعدين مريضة قلب، بديروا على الجهتين. ليش أنا مازال معي تأمين ومجدد ما أروح على الحسين؟ ليش أروح على دكتور وأدفع 150 أو 200 شيكل وأنا يعني الدكتور خايع على في عيادته؟ ومش عارف شو بدي أحكي لك يعني.
1: كلامك 100% كلامك. وربما هذه الأزمة اللي بنعيش هذه الأيام بسبب إضراب الأطباء دون وجود أي حلول في القريب العاجل يعني.
2: هي هذه أول نقطة. ثاني نقطة، بعيد عنك، الحاويات من قبل العيد أسبوع أو 10 أيام، فهي العيد إلا بدي يصير لنا أسبوعين عايدين، وبتحكي من شان الله يعني. لو أنت هذا الحال برضو، وريحة البعيد عنك الحاويات وريحة الدقائق والريحة والهفة، وإحنا في شهر الصيف. يا سيدي، بتمنى بس من حكومتنا الموقرة إلا تلاقينا حال في الأطباء المضربين وفي هاي الشغلات يعني. ناس مرضى.
1: إن شاء الله راح نتابع الموضوع. شكرا، شكرا لمداخلتك، شكرا كثير. كلام 100%، وخاصة أن إضراب المعلمين وإضراب الأطباء معلمين خلاص أنه العام الدراسي، الله يعطيهم ألف عافية. اليوم نتحدث عن إضراب الأطباء. عبد الرحمن: وصلت الفكرة إن شاء الله. دائما جميل ربايع رئيس مجلس قرى ورطاس، الله يسعد مساك بالورد والفل والياسمين وكل إنسان بعمل في هذا الوطن. الموضوع اللي لفت انتباهي اليوم: بتعرب سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي السفيرة فيرا بابون وسفارة دولة فلسطين عن صادق التقدير والامتنان للتبرع السخي الذي قدمته مؤسسة بيت لحم 2000 تشيلي دعما لمستشفى بيجال الحكومي، وذلك من خلال توفير 4 ماكينات لغسيل الكلى. كما تثمن السفارة التبرع الجديد يعني لهذه الجمعيات ولرجال أعمال اللي قدموا يعني هذه الأجهزة الهامة جدا التي تعزز قدرة المستشفى على تقديم الرعاية الطبية اللازمة بكفاءة وجودة أعلى. تجر الإشارة إلى أن مؤسسة بيت لحم 2000 تشيلي هي مؤسسة تشيلية فلسطينية أسستها الجالية الفلسطينية في تشيلي، وتجسد التزام أبناء الجالية بدعم أبناء شعبهم فلسطين وتعزيز صمود المؤسسات الصحية الفلسطينية. يعني هذا الخبر، خاصة أن اليوم احنا بنعرف أن في ضغط على قسم غسيل الكلى في مستشفى بيجال الحكومي. بنتحدث عن 4 أجهزة أو 4 ماكينات لغسيل الكلى تم توفيرها مؤخرا لمستشفى بيجال الحكومي. نتمنى دائما المزيد من تقديم أي شيء للارتقاء، أي شيء لعمل اللازم اتجاه مستشفى بيت جالة الحكومي، حتى يعني تطور مستوى الخدمة في هذا المستشفى. احنا بالفعل يعني دائما بنقول ان على الجهات الرسمية، على الوزارة، على كل شخص، على رجال الأعمال ان يكون في لهم دور في تطوير هذا المستشفى الذي نحن اليوم بأمس الحاجة ان نشاهد جميع الخدمات الطبية متوفرة به.
3: صفوفا نشامة بالغ تطل قدامة.
1: بنحاول الانتقال إلى تشيلي للحديث أكثر حول هذا الموضوع إذا تمكننا من ذلك طبعا، لأن موضوعني دائما بنقول إن احنا نريد أن نشاهد كل المغتربين يمدوا يد العون لقطاع الصحة، قطاع الصحة اللي بحاجة بالفعل إلى المزيد المزيد من العمل، المزيد المزيد أيضا من الوقوف إلى الجانب. خلينا ننتقل مباشرة إلى جمهورية تشيلي، ومعنا من هناك سعادة سفيرة دولة فلسطين السفيرة فيرا بابون. ست فيرا مساء الخير وصباح الخير عندكو.
4: يسعد مساك، يسعد مساكم جميعا ومسا جميع المستمعين.
1: نعم وصباحك
4: الآن. يسعد صباحك.
1: نعم نتحدث اليوم، نعرف عندك اجتماع، لكن لفت انتباهي التبرع السخي لمؤسسة بيت لحم 2000 تشيلي، خاصة في دعم مستشفى بيجال الحكومي، وأنت كنت يعني من أكثر المتابعين لهموم وما يجري في مستشفى بيجال الحكومي. اتحدثينا عن هذا التبرع الأخير.
4: نعم هو بالأخصية للأمانة يعني وحدة غسيل الكلى. أنا من أنا في بلدية بيت لحم كان هذا الموضوع كرئيسة بلدية موضوع جدا مهم، وحصلنا على تبرعات من شخص في وقتها على بشكل مستقل، وبعدين من كاريتاس سويسرا.
1: نعم.
4: الآليات والماكينات مع العمر، وبدك دعم لهذه الوحدة لأن هي المستشفى اللي بخدم محافظة بيت لحم لغسيل الكلى هو مستشفى بجال الحكومي فقط، ودعمنا حفاظنا على وحدة غسيل الكلى هو في الحفاظ على مرضانا.
1: نعم.
4: لي عشان هيك تواصلوا المستشفى معي.
1: نعم.
4: وطبعا في أولويات، وبالنسبة لمؤسسة بيت لحم 2000 كما تعلم هي مؤسسة تشكلت عام 2000، مؤسسة شكلتها الجالية الفلسطينية.
1: نعم.
4: وخوسيه سعيد وألبرتو كاسيس كانوا الرياديين لتأسيس هذه المؤسسة وماريو نزال، ولكن اليوم هي تتطور بطبيعة برامجها في الدعم. فكان من المهم دعم مستشفى بجال الحكومي وحدة غسيل الكلى بحسب مطلبهم بماكينات، وقاموا بذلك. ومجرد قبل 3 أيام قام السيد ألبرتو كاسيس طبعا بالتبرع. نعم. على مستوى شخصي للجهاز الديمو كمان من أجل تنقية وفلترة المياه التي تستخدم في ماكينات غسيل الكلى.
1: نعم.
4: أنا في نظري هذا جدا مهم. مؤسسة بيت لحم 2000 يعني تفعل ما تقدر عليه، هي تدعم أيضا المدارس، الأقساط، كمان الجامعات، يعني في أهلنا في غزة دعمتهم بشكل كتير كبير في الأدوية حتى بعام 2014. هي برامج متنوعة من جالية ملتزمة تحاول أن تدعم وأن تساعد أهلنا بفلسطين.
1: نعم ست فيرا، كثير بنسمع أن المغتربين إذا بطلعوا من البلاد بتطلعوش وراهم، لكن هذه المقولة خاطئة. يعني بنشاهد أن المغتربين دائما بيتابعوا أخبار الوطن، ومن يستطيع أن يقدم المساعدة، وهذا أكبر دليل ما نشاهده اليوم في تشيلي، الجالية الفلسطينية ومؤسسات، إن كمان حتى في البعد كمان عيونهم وقلوبهم مرتبطة بالوطن فلسطين.
4: يعني أنا لازم أشكر وأشيد بالجالية الفلسطينية في تشيلي، لأنه الجالية الفلسطينية بتشيلي مأسست عملها.
1: نعم.
4: فحين تمأسس العمل النتائج ممكن أنك تشوفها على الأرض بشكل أفضل، حتى خطاب الجالية بأي موضوع بكون أسهل عليك. أنا بحكي على مستوى السفير طبعا، بما يخص الدعم، لأنه فعلا لم ينسوا الوطن لا على مستوى المساعدة اللي بيقدروا يقدموها. طبعا احنا ما بنطلبش المستحيل ولا هم بيقدروا على المستحيل. الامكانيات اللي هم بيقدروا عليها مشكورين جدا، ولكن كمان مواقفهم السياسية، مواقفهم الوطنية ومن جيل لجيل على فكرة. وهي مهمة جدا. فأنا بخضم تجربتي بتشيلي طبعا في دول أمريكا اللاتينية الأخرى والجاليات الأخرى أينما كانوا، الجاليات الفلسطينية لها صوتها وعطاءها وانتماءها، ولكن أنا بمساحة تجربتي في تشيلي بدي أكرر هذه الكلمة كمان مرة. تشيلي كزالية مأسسة عطائها، مأسسة عملها، فكان يعني جالية رفعت قضية على في لهاي مثلا، هذا غير عن اللي عملته دولة تشيلي. فأنت عندك عنوان يحترم، عنوان يقدر، وأنا من منبركم بقول شكرا للجميع، شكرا لبيت لحم 2000، شكرا لكل من تبرع لبيت لحم 2000. وعلى فكرة أنا بدي أوضح كيفية عمل هذا التبرع. عادة في شهر 10 تقوم مؤسسة بيت لحم 2000 بعمل عشاء في النادي الفلسطيني يسمى المقلوبة. بيخدموا العشاء المقلوبة الفلسطينية.
1: كل احترام.
4: إضافة للتذكرة هناك تبرعات تتم في اللحظة الأخيرة من العشاء، وهذه كمان يعني تعكس الانتماء. يعني مجرد لو تبرعت $100 ولا $1000 أو أكثر، هذا هو انتماء لقضية، هذا هو انتماء ليس فقط للأرض وللوطن ولكن لقضيته. هذا مهمة جدا، ما يحتاج الإنسان الفلسطيني كمان بقدر ما يتمكن ويقدر عليه.
1: نعم، ونحن دائما سعيدين بسماع صوتك عبر أثير موال وعلى دعمك المتواصل حقيقة، وانت دائما قدوة في العمل الخيري وعنوان حقيقي وتمثيل حقيقي لشعبنا الفلسطيني. السفيرة زيرا بابون، سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية تشيلي، يعطيكم ألف ألف عافية.
4: الله يكون معك. يعطيك ألف ألف عافية.
1: الله يكون معك.
4: شكرا.
1: باي باي. شكرا كثير. حلو كثير التواصل، وحلو كثير ان نشاهد يعني تبرع، وخاصة في الموضوع الطبي. يعني سعيد جدا يوم سمعت اليوم عن التبرع بأربع ماكينات لغسيل الكلى لمستشفى بيت جال الحكومي. بنتمنى على باقي الجاليات الفلسطينية في كل دول العالم، انتبهوا لمؤسساتنا الطبية، ليس نريد أكثر من ذلك. قبل شوي المواطنة كانت تتحدث تأمين، ما في خدمة طبية، تتوجه للمؤسسات الطبية الحكومية، يعني ما بتجد الخدمة الطبية التي تليق بهذا الشعب. مع العلم ان احنا كان بودنا ان نركز كشعب فلسطيني اولوياتنا على الصحة والتعليم، الصحة والتعليم كأولويات. احنا شو بدنا اولويات؟ احنا لا بدنا نستثمر في السفر إلى الفضاء، غزو الفضاء يا نزار، ولا بدنا أمور أخرى. نحن نريد أن نستثمر في الصحة والتعليم. ممدوح صلاح، شكرا كثير. أبو لؤي، يسعد هالمساء. مهند معاجنا، يسعد هالمساء.

دائما قولوا يا الله ودائما خليكم قريبين من بعضكم البعض. إن شاء الله دائما بلدنا الغالي فلسطين بيضل عنوان, عنوان لكل شيء جميل, عنوان لكل شيء يعني يليق بمستوى هذا الشعب.

0: بنذكر هذه الليلة نحن على موعد مع جو صافي بوجه عام، بارد نسبيا في المناطق الجبلية، لطيفا في بقية المناطق. غدا الجمعة جو صافي بوجه عام، حار نسبيا في المناطق الجبلية، حار في بقية المناطق. غدا في انخفاض على درجات الحرارة كما تقول الأرصاد الجوية الفلسطينية. أكثر الرسائل بتتعلق في موضوع المياه، الموضوع المياه وانقطاع المياه وعدم وصول المياه لمناطق كثيرة. كديش احنا مع بداية الصيف بلشنا نتحدث عن هذا الموضوع الهام جدا حقيقة، اللي هو موضوع خلينا ناخذ اخر اتصال معنا في اليوم. الو، مساء الخير.
1: مساء الخير اخوي عثمان.
0: يسعد مساك استاذ عطيه.
1: لحقت حالي، تحياتي لك ولبس سائر المستمعين والمستمعات.
0: تفضل عطيه.
1: وجميع ابناء شعبنا المغتربين اينما حلوا واينما وجدوا، بحب اشبحيه السفيره بيره على الجهود اللي بتكون فيها. انا صراحه من المتابعين لإلها على مدار الأشهر السابقة،
0: كل احترام،
1: والنشاطات اللي بتكون فيها في مختلف مؤسسات وسلك والسلك العامل هناك في دولة تشيلي. هذا انجلف انما يدل على ان هاي المرأة يعني انسانة همها انها تخدم بلدها بشتى الأشكال والأوجه والممتلقات. وبتمنى على جميع السفراء الفلسطينيين، صراحة هم كثيرين ونسمع عنهم لا نسمع عنهم اي شيء، يعني يحذوا هاي السفيرة ويمثلوا فلسطين خير تمثيل وبأقصى ما يستطيعون وبأقل إمكانيات قدر المستطاع، حتى إنه قضيتنا تصل لكل أنحاء العالم. أخويا أبو قصي، بالنسبة للإضرابات للأسف الشديد إضراب الأطباء، أنا سمعت امبارح معلومة إنه الشركات الموردة بدها من الحكومة تقريبا 3 مليار شيكل أو ما يزيد، والحكومة لحد الآن من بداية السنة وردت لهم 16 مليون شيكل، بعلم الاتفاق لازم تورد لهم 30 مليون شيكل شهريا.
0: نعم،
1: وردت لهم 16 مليون شيكل من بداية السنة فقط من أصل 30 مليون شيكل شهريا، يعني أقل من المتفق عليه بكثير.
0: نعم.
1: الأدوية المفقودة من وزارة الصحة 160 صنف، والأدوية المهددة بالاختفاء أكثر من 600 صنف أو 300 صنف على ما أعتقد.
0: نعم.
1: فغيب وقبسي للأسف إحنا على شفا كارثة صحية، نهيك عن إضرابات الأطباء، نهيك لا سمح الله إذا اختفت أو قلت المستحضرات الطبية اللي بحاجة إليها المستشفيات الخدمات التشغيلية.
0: نعم.
1: ناهيك عن الأدوية لأزمة أمراض المزمنة اللي هي السرطان والكلى والسكري والقلب وغيره وغيره. فأنا بتأثر هون صانع القرار الفلسطيني، أنت قاعد على كرسيك على شيء، على أي شيء، على بناء على تفسير يعني.
0: نعم.
1: ليش ما تصارح؟ ليش ما تحط المجتمع الدولي العالم العربي الدول العربية الدول المانحة الجامعة العربية أمام مسؤوليتها؟ شو قاعدين تستنى؟ إحنا بشوف الحكومة رحبت واستقبلت وأصدرت قرارات وأصدرت قرارات حكومية وبروتوكولات ورقمية والذكاء الاصطناعي يا عالم تشوفوا تفرجوا، بينما المؤسسات الدولية لدولة ما يسمى من دولة فلسطين على سبيل الانهيار. فانتو شو قاعدين بتعملوا؟ هيك على رواتب قبل ما انسى اخويا ابو قصابي.
0: نعم.
1: قبل يومين صدر قرار انه مؤسسة التمكين ستقوم بتصرف مؤسسات التنمية الاجتماعية، ما اعتقد هذا الخبر صحيح ولا مش صحيح؟
0: نعم، في تم صرف جزء من المستحقات. ما وصلك رسالة عطية؟
1: لا ما وصلنيش رسالة على الموبايل، استغربت. نعم. انا
0: نعم نعم حاول راجع البنك، راجع البنك اللي كل مره
1: يا رجل بدقيان وحجبت مشوار على بجاله ولعبه لحم.
0: اتصل تلفون شوف حدا من الاصدقاء، بجوز الرساله ما وصلت لكش او بجوز انت على الدفعه اللي خلال الايام القادمه راح تصرف ان شاء الله.
1: نستنى سيدي.
0: الله يكون معك عطيه. شكرا شكرا عطيه صبيح. وبحديث عطيه صبيح احنا عندنا التزام طبعا في اشار الكتاب، يعني مدعوين على اشار الكتاب في بيت صحور. بناء على ذلك بننهي حديث البلد لهذا اليوم على امل اللقاء بكم مع دقات الرابعة من مساء السبت بمشيئة الله تعالى. نهاية أسبوع سعيدة آمنة نتمناها لكافة متابعينا على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
2: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
3: حديث البلد مع عثمان صلاح.
4: من حقك تحكي.
5: إذا ما أجد المي لأل كل إذاعة فلسطين وأجيهم على باب دائرة المياه لأسوي لهم حفلة، كل يوم بيحكوا لنا اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، واليوم في الليل وبكرة في الليل ومبارح في الليل، أنا خلص طفحت كيل منهم.
4: من حقك تشكي.
6: دورونا والله بسكر جنيه وحياتي أولادي بسكر جنيه، كل انفجار وطلع.
4: أنت مواطن في هالبلد.
7: إحنا بنعرف راديو موال كل احترام له، هو يعني اسمه الأول في بيت لحم، كل الأخبار أول بأول، وكانت شغلة يعني في شغلة عملة قلت لك في أول واحد، وأنا بعرف أركب وقصايم فيها تحت من الحفلة وعقفها ركبتها.
4: لكن وين المسؤول؟
7: واحد تقول سوف سيدي بنزل تكون نشارة يا سيدي العزيز، واحد تنستعنا المية تكون درامة تكون نشارة يا سيدي العزيز، البلد كلها بتسكر يا سيدي العزيز، أنا تدمت من يطفع ضريبة يا سيدي العزيز.
4: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أنا بشكركم كثير على الراديو، يعني بصراحة حتى يوم الجمعة يوم يجي عندي بطلت أعرف أعيش. الله يكويكم ويكوي راديو موال دائماً والله على البال.
4: كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم

0: راديو موال 101.7 FM راديو الشباب الأول.
1: راديو موال مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

كترنا إلا السعر ما غيرناه لمشتركي جوال الحاليين والجدد بالضفة. انضموا الآن لأوفر فاتورة سمارت بلس بلس أو ارفعوا برنامجكم الحالي للبرنامج.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة، وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
3: لك أيوة، يلا شوت.
2: جاء،
3: شو صار؟ علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غدي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب، اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: هل سيحبس أنفسنا رونالدو؟ رونالدو رونالدو
4: لك ايوه يلا شوت.
3: لا
4: شو صار؟
3: علق النت.
4: ليش تعيش التوتر والنت عندك بيعلق؟ الآن من مدى فايبر 600 ميجا، يعني سرعة ولا بالأحلام، وبسعر أقل من الطبيعي كمان، بس ب 130 شيكل. شو بتستنى؟ عيش المونديال معنا. مع مدى فايبر عيش كأس العالم لآخر مدى.
5: راديو موال

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الكيو آر الموجود على الصفحة، عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. هل الإيمان هكذا أم أنك عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده؟ سأكون معك بعد وقفة قصيرة بصحبة الصديقة ميسون.
3: أسعد الله أوقاتك مستمعي وصديقي. هذه ميسون فهمي تحييك أجمل تحية وتتمنى لك وقتا مفيدا في دراستنا لكلمة الله على التوالي، وذلك ضمن برنامجنا كنوز الحكمة.

أبناء يولدون ويكبرون، وأباء يبذلون ويبذلون، وأجداد يشيخون ويذهبون. هذا جيل من الأجيال العديدة في الموكب الطويل، موكب البشرية الذي بدأ مسيرته منذ الأزمان الأزلية. نولد ونشب ونكبر، وفي الصدور آمال وأحلام، وتعطينا الدنيا القليلة مما عندها، لكن العين لا تشبع من النظر، والنفس لا تنتهي من أن تشتهي، ونشرب من آبار مشققة، فلا نقنع ولا نرتوي، ونغترف من ماديات الحياة، فلا نشبع ولا نكتفي، ففي أعماق النفس رغبة، وفي كيان المرء شهوة، وهذه لا تستطيع ماديات الدنيا مهما كثرت أن تشبعها، ولا تستطيع يد الحياة مهما طالت أن تكفيها أو تقنعها. شهوة القلب يا صديقي سلام يملأه فيسعده، ورغبة النفس خلود يبقيها، ولكن ليسها هنا في عالم متزعزع، في عالم الأتعاب والحزن والأشجان. ليس الخلود هنا في الأرض القاحلة التي لا تضبط ماء، بل هو هناك في أرض الخضرة التي تفيض سعادة. فإلى المدينة الباقية نرنو بأنظارنا، نراها الآن بعين إيماننا، لكننا عندئذ سوف نراها بأبصارنا، وإذ ننظر إلى ذلك السرور الموضوع أمامنا تهون آلامنا، تكثر تعزياتنا، ويدوم سلامنا. هنا موضوع رجائنا، هنا تحقيق الرغبة التي تملأ كياننا، هنا الخلود، غاية وجودنا، والهدف الكبير من حياتنا.

0: أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل وقتا مفيدا بينما نتدارس مقطعا جديدا من سفر التكوين.
1: ها قد وصل الرب بنا إلى لقاء جديد من دراستنا في كلمته، فشكرا وحمدا له. كما أشكركم لأجل اجتماعكم معي من حول الكتاب المقدس في هذا اليوم، عسانا ننهل من مائه العذب ارتواء لنفوسنا العطشة. تأملنا المرة الماضية في الأصحاح 25 من التكوين، والذي يحتوي على موت إبراهيم وولادة التوأمين عيسو ويعقوب وقصة التخلي عن البكورية. رأينا الاختلافات التي كانت واضحة بينهم أخلاقا وحياة. لم يتصارعا فقط وهما في أحشاء أمهما، بل كانا ضد بعضهما البعض طيلة الوقت. كانت وجهات نظرهم إلى الحياة مختلفة للغاية، كذلك طريقة تفكيرهم ومواقفهم. في البداية يمكنك أن ترى أن عيسو أكثر جاذبية من يعقوب، ولكن لا يجب أن نحكم من الظاهر، وهذا ما سنراه فيما بعد. كان عيسو رجلا صيادا أو رياضيا، كانت اهتماماته جسدية ولم يأبه بالأمور الروحية. كان يهتم في مال الجسد، ولم يكن له إيمان، أما يعقوب فكان له إيمان. وفي نهاية الإصحاح وجدنا عيسو يتخلى عن البكورية ويستهين بالامتيازات، أخذ يأكل دون أن يأبه أبدا للحق الذي باعه واحتقره، لم يعر أي اهتمام للأمور الروحية. وهكذا نجد الإنسان يستهين دائما بأمور الله، لأنه لا يبالي إلا بالحاضر، وطبخة عدس عنده أفضل من ميراث السماء بجملته.
2: نصل اليوم إلى الأصحاح 26 من التكوين، ونكون بذلك قد انتهينا من التأمل في نصف السفر. يبدو هذا الأصحاح لأول وهلة خاليا من كل إثارة وتلون، وهو يحكي بشكل خاص عن حياة إسحاق. كل ما يفعله هو حفر الآبار، ولا يوجد في ذلك ما يثير اهتمامنا. ولكن إذا تفحصنا فحوى الأصحاح جيدا لوجدنا رسالة رائعة لكل واحد منا اليوم، بل إنها رسالة مهمة جدا، كما يوضح بولس الرسول، لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا، حتى بالصبر والتعزية بما في الكتب يكون لنا رجاء. ويعلمنا هذا الأصحاح عن الصبر، وكم نحتاج إلى الصبر اليوم. هناك رسالة رائعة نتعلمها من حياة إسحاق. حقا كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. وبهذا الفكر مستمعي، دعونا نبدأ تأملاتنا في الأصحاح 26 من التكوين. لقد تأكد العهد لإسحاق الابن المحبوب، ونجد الآن نجد إسحاق يقع في نفس غلطة أبيه، وبعد ذلك نراه يحفر أبارا في أرض جرار، وفي كل هذا رسالة هامة لنا. افتح كتابك المقدس مستمعي إذا كنت تمتلك نسخة منه، لتتتبع مع الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 11 من الفصل 26.
0: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك، تغرب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك، لأني لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد، وأفي بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك، وأكثر نسلك كنجوم السماء، وأعطي نسلك جميع هذه البلاد، وتتبارك في نسلك جميع أمم الأرض، من أجل أن إبراهيم سمع لقولي.

0: وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائضي وشرائعي. فأقام إسحاق في جرار. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي: لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. وحدث إذا طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. فأوصى أبي مالك جميع الشعب قائلا: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت.
1: وكان في الأرض جوع غير الجوع الأول الذي كان في أيام إبراهيم، فذهب إسحاق إلى أبي مالك ملك الفلسطينيين إلى جرار. هذا هو الجوع الثاني المذكور في سفر التكوين. كان الأول أيام إبراهيم عندما ذهب هو ولوط إلى مصر، وظهر له الرب وقال: لا تنزل إلى مصر، أسكن في الأرض التي أقول لك. لماذا طلب الله ذلك من إسحاق؟ لأنه كان جدير به أن يتعلم من غلطة أبيه القديمة. كما يقول المثل: الولد صورة عن أبيه. فعلا الخطية تتناقل من جيل إلى جيل. لا شك أنها كانت تجربة لامتحان الإيمان. إن التجارب الامتحانية التي يتعرض إليها المؤمنون قد تكون في بعض الأحيان متشابهة جدا، وغرض الله منها هو امتحان قلب الإنسان ليظهر ما إذا كانت ينابيعه هي في الله. يعطي الله تعليمات محددة لإسحاق زمن الجوع، ويؤكد على العهد الذي قطعه مع إبراهيم. قال له: لا تترك هذه الأرض أبدا، لا تنزل إلى مصر، وأنا سأؤكد لك العهد الذي أبرمته مع إبراهيم. ويعيد الرب عليه تلاوة العهد مثلث الاتجاهات: الأرض والأمة والبركة. من أجل أن إبراهيم سمع لقولي وحفظ ما يحفظ لي أوامري وفرائدي وشرائعي، لم يكن الله بعد قد أعطى الناموس، لذا لم يكن إبراهيم تحت الناموس، بل عندما كان الله يطلب منه شيئا كان يؤمن ويعمل، كان يظهر إيمانه بأعماله. كثيرون اليوم يا صديقي يشكون من قلة الواقعية في حياتهم المسيحية، فتراهم غير متأكدين من إيمانهم، أو أنهم لا يشعرون بإيمانهم. وإذا تمعنت في حياتهم فإنك ستجدهم يقبعون في زاوية مكتوفي الأيدي، ينتظرون أن يحدث معهم شيء عظيم. كلا يا صديقي، ليس الإيمان هكذا. عندما تؤمن بالله فإنك تسلك بناء على مواعيده. لو قلت لي الآن أنك وضعت في حساب في أحد البنوك مبلغا كبيرا من المال لي شخصيا، وطلبت مني أن أذهب لأخذه، فهل تظن أني سأجلس بلا حراك طول النهار؟ بل سأسرع فورا لأحصل على هذه الهدية الثمينة. الإيمان هو شيء تعمله وتسلك به. آمن إبراهيم بالله فحسبه له برا، والآن يقول الله لإسحاق أنه يريده كما كان أبوه تماما. فأقام إسحاق في جرار. تقع جرار في الجنوب، وإبراهيم كان دائما يسكن في جنوب الأرض، مع أنه لما جاء إلى الأرض سكن في شكيم في الشمال، لكنه انتقل بعد ذلك إلى الجنوب في حبرون مكان الشركة. وموقع جرار بالمقابلة مع مصر أفضل أدبيا، ولو أن تأثيرها سيء على كل حال. وسأله أهل المكان عن امرأته فقال: هي أختي، لأنه خاف أن يقول امرأتي: لعل أهل المكان يقتلونني من أجل رفقة، لأنها كانت حسنة المنظر. ها هو إسحاق يرتكب نفس غلطة أبيه. حذره الله من الذهاب إلى مصر، لم يذهب إلى هناك، لكنه ذهب إلى جرار بدلا من ذلك. ولا بد أنه لاحظ نظرات الرجال من نحو رفقة فطلب منها ما طلب. الفرق بين إبراهيم وإسحاق أن إبراهيم قال نصف كذبة، أما إسحاق فقال كذبة كاملة، ولكن الكذب هو كذب مهما كبر أو صغر، والكذب أمر بشع ينبغي أن يباعده المؤمن عن نفسه وعن روحه، وهو عنصر مهين تجلى في إسحاق كما تجلى في إبراهيم. وحدث إذ طالت له الأيام هناك أن أبي مالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته. هنا بدأت المشكلة، فدعا أبي مالك إسحاق وقال: إنما هي امرأتك، فكيف قلت هي أختي؟ فقال له إسحاق: لأني قلت لعلي أموت بسببها. فقال أبي مالك: ما هذا الذي صنعت بنا؟ لولا قليل لضجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنبا. إنه لأمر مذل أن ينحدر أحد المؤمنين دون مستوى آداب العالم، وها هو الملك الوثني يوبخ إسحاق لعدم صدقه، الأمر الذي كاد يعرض زوجته للمهانة كما كاد يعرض شعبه للوقوع في الذنب. ثم تابع أبي مالك قوله لجميع الشعب: الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتا يموت. أصبح أبي مالك صديقا حميما لإسحاق، ونال إسحاق احترام المجتمع كإبراهيم أبيه. كان إبراهيم وإسحاق عظيمين، أقول هذا هنا لأنه بعد ذلك قد نأخذ الانطباع بأن إسحاق لم يكن رجلا عظيما.
2: نتابع القراءة من العدد 12 وحتى 25 من الأصحاح 26.
0: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا، فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون، وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبيه في أيام إبراهيم أبيه طمها الفلسطينيون وملأوها ترابا. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا، لأنك صرت أقوى منا جدا. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجدوا هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحبوت، وقال: إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا.
1: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب. البركة الأرضية هي ما وعد به الله إبراهيم ونسله، البركة بتوفير الأرض الخصبة والطعام. وقد أبر الله بوعده عندما كانوا يسلكون في شركة معه. تذكر مستمعي أنه لا يعدنا بنفس هذه البركة، فقد قيل لنا أننا بوركنا بكل بركة روحية في السماويات، هذا هو نصيبنا اليوم، ولكن الشروط هي نفسها، إذ تعتمد على سيرنا وشركتنا مع الله. إذا سمحت له فإنه يريد أن يباركك بغنى وفير في حياتك الروحية. نعم، بارك الرب إسحاق، ولكن من الجدير بالذكر أن هناك فرقا بين بركة الرب وحضور الرب. يوجد كثيرون يتمتعون ببركة الرب دون أن يتمتعوا بحضوره. قد يتعاظم الرجل ويتزايد، ومع ذلك فإنه لا يتمتع بلذة وفرح وجود الرب معه. فنجاح إسحاق في أرض جرار لا يعني أنه كان في شركة مع الرب. فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. كان إسحاق عظيما. الانطباع مأخوذ أن إسحاق لم يكن كذلك، فقط إبراهيم ويعقوب. كلا، كان إسحاق عظيما ومتزايدا في العظمة. لابد أيضا أن عملا ما جرى في نفس إسحاق جعله يصلح طريقه، ولابد أن الرب قاد إسحاق لكي يعترف بخطائه أمامه ولو لم يذكر الوحي ذلك. فكان له مواش من الغنم ومواش من البقر وعبيد كثيرون، فحسده الفلسطينيون. الفلسطينيون هم بالأحرى الفلسطينيون، وهم ليسوا أهل فلسطين الحاليين. من الواضح أن حياة إسحاق كانت مرتبطة ارتباطا وثيقا بحياة إبراهيم. ميلاده وحياته كانا مختلطين مع تجارب إبراهيم واختباراته. ولكن لماذا؟ رأينا قبل قليل أن كل هذا موجود لأجل تعليمنا وليكون مثالا لنا. وعلاقة إبراهيم وإسحاق تعطينا صورة رائعة للعلاقة والشركة الحميمة بين الآب والابن، بين الله والرب يسوع. قال يسوع: الذي رآني فقد رأى الآب. وفي صلاته الشفاعية ذكر: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته. كما وقال في نفس إنجيل يوحنا: أبي يعمل حتى الآن وأنا أعمل. لذا من الجميل جدا أن نجد ارتباطا وثيقا بين قصتي إبراهيم وإسحاق. وجميع الآبار التي حفرها عبيد أبي في أيام إبراهيم أبي طمها الفلسطينيون وملؤوها ترابا. حاول إسحاق أن يستملك آبار أبيه، ولكنه وجدها مطمية من قبل الفلسطينيين. وقال أبي مالك لإسحاق: اذهب من عندنا لأنك صرت أقوى منا جدا. كان إسحاق مهما جدا في ذلك الوقت. فمضى إسحاق من هناك ونزل في وادي جرار وأقام هناك. طلب منه الذهاب بكل احترام. كان إسحاق موضع تقدير عند أبي مالك. والآن نأتي إلى مرحلة في حياة إسحاق يظهر فيها أنه ضعيف، ولكنه لم يكن كذلك. هنا نراه يرجع إلى الأرض التي كان فيها إبراهيم. فعاد إسحاق ونبش آبار الماء التي حفروها في أيام إبراهيم أبيه وطمها الفلسطينيون بعد موت أبيه، ودعاها بأسماء كالأسماء التي دعاها بها أبوه. وحفر عبيد إسحاق في الوادي فوجد هناك بئر ماء حي. فخاصم رعاة جرار رعاة إسحاق قائلين: لنا الماء. فدعا اسم البئر عسق لأنهم نازعوه. الماء في الكتاب المقدس صورة عن كلمة الله، وعلينا أن نشرب منها بعمق. تدعى ماء الكلمة وهي تروي ظمأ العطشان، كما أنها تفيد في الغسل. قال يسوع: أننا أنقياء بسبب الكلام الذي كلمنا به. الماء عنصر ضروري جدا في الحياة، ولا حياة بدون ماء. يمكنك أن تقطع الصحراء الكبرى ولا تجد إلا رمالا حامية، ولكن فجأة تعثر على بقعة خضراء وتتساءل عن السبب، وستجد أن السر في الماء. والماء يبين الفروقات الموجودة بين المؤمنين أنفسهم. فالمؤمن الذي يدرس كلمة الله وينهل منها يختلف في حياته وسلوكه عن المؤمن الذي لا يأخذ قوتا يوميا من الكلمة. وتذكر أنك عندما ستدرس الكلمة فإن الشيطان سيهاجمك بشتى الوسائل، لأنه يعرف كم هو ضعيف إزاء هذه الكلمة المقدسة. ثم حفروا بئرا أخرى وتخاصموا عليها أيضا، فدعا اسمها سطنة. ثم نقل من هناك وحفر بئرا أخرى ولم يتخاصموا عليها، فدعا اسمها رحوبوت، وقال إنه الآن قد أرحب لنا الرب وأثمرنا في الأرض. رحبوت يعني يوجد لنا مكان. في البداية كان يحفر بئرا فيأخذونها منه وهكذا. كان إسحاق رجلا مسالما وصبورا، رضي بالظلم دون مقاومة، وكان ذلك فضلا عند الله. والواقع أن أحدا من الآباء لم يظهر من سلالة الفضائل مثل ما أظهرها إسحاق. لو كنت مكانه أنا لربما لم أكن لأفعل مثله، فأنا ليس صبورا. وفي هذا درس كبير لي، وهذا الدرس ينطبق على دراسة الكلمة التي تحتاج إلى صبر ومثابرة. إسحاق يمثل دور المسيحي الذي ليس من العالم، فهو لذلك لا يقاوم الشر ولا يخاصم من أجل أشياء قد يحرم منها. وإذ فارق الفلسطيين وأقام في بئر سبع، هناك ظهر له الرب ووعده بالبركة. ثم صعد من هناك إلى بئر سبع، فظهر له الرب في تلك الليلة وقال: أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، وأباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. لم يظهر له الرب إلا عندما انفصل عن أهل الشر والخصام، لأن الله لا يوجد في أماكن الخصام والنزاع العالمي. وخير جدا لأولاد الله أن يخرجوا من تلك الأماكن ويبتعدوا عن هذا كله، وهذا ما اختبره إسحاق بنفسه. ظهر الرب له ليعزيه. لقد ظهر الرب لكل الآباء باستثناء يوسف، لكنه ظهر لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب، ونصب هناك خيمته، وحفر هناك عبيد إسحاق بئرا. لاحظ الترتيب: أولا صعد من هناك، ثم ظهر له الرب، ثم بنى مذبحا، ثم دعا باسم الرب، ثم نصب خيمته، وأخيرا حفر بئرا. يا له من تطور مبارك. ابتدأ يسير من قوة إلى قوة، فتمتع بالشركة مع الرب، ثم ذاق لذة العبادة الحقيقية، ثم برهن عمليا أنه غريب ونزيل على الأرض، وأخيرا وجد ينبوعا صافيا لا ينازعه فيه منازع فيما بعد، ولا يمكن للآخرين أن يطموه أو يملؤوه ترابا، لأن أيديهم لا تصل إلى هناك. ليت الرب يعطينا أن نسير بنفس هذه القوة التي سار بها إسحاق.
2: أتوقف عند هذا الحد مستمعي، على أن أستكمل الموضوع في الحلقة المقبلة. إلى اللقاء، والرب معك.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.com من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: FM 101.7 FM.
1: يا صاحبي هات السيدة هبلتني.
2: هذه السيدة جننتني أنا.
1: ليه أنت تعرفها؟
2: إيه أنا. والله العظيم لا نعرفها.
1: هذه تاعي أنا مستجول.
2: هذه لي أنا.
1: والو كاظم كاظم هذه تاعي.
2: مامي هذه لي أنا.
1: والو
2: إيه أنا.

حقي وصل لبعد حدوده. ما عرفتك زين حبك وين حسسني ولو مرة بوجوده.

حكم علي بالوحدة، والجريمة مطلقة. حيك الناس لي من ألسنتهم مشنقة، وصار لقبي مطلقة. ممنوعة أن أعشق للاستعمال السريري فقط، مع شهادة خبرة مصدقة. امرأة مستعملة، زورق بأشرعة ممزقة، يراني الرجال سريرا عقوب رغبة، يريدون منه ملعقة. كأنني محطة انتظار يزورها الجميع، لكن لا أحد بها يبقى. نعم،